0: الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات متابعينا، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: ونهي بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
1: وكانت متابعينا هذه النشرة من إعداد أحمد خالد النائف.
0: ونذهب الآن مستمعينا إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة في عدن، ونتعرف على أسعارها ليومنا هذا الاثنين.
1: ونبدأها متابعينا بأولى المحاصيل، البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 20000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 636 إلى 909 ريالات.
0: الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 17 إلى 24000، والكيلو من 1000 إلى 1300.
1: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21600 إلى 24000، وسعر الكيلو من 900 إلى 1000 ريال.
0: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، والكيلو ما زال ثابتاً في 800.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 1750 ريال.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 9000، وسعر الكيلو من 400.
1: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 933 إلى 1067 ريال.
0: وإلى عشاق المخللات، الخيار ما زال سعره مقبول في الأسواق، 16 كيلوغرام في الكيس من 10000، وسعر الكيلو من 700.
1: أما البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 6000، وسعر الكيلو من 625 إلى 750 ريال.
0: والبسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20 إلى 25000، والكيلو يتراوح بين 700 إلى 1000.
1: وإلى الكوبيش الكبير من 2000 إلى 2500، أما الصغير فبلغ سعره 1000 ريال.
0: وإلى محاصيل الفواكه، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15 إلى 20000، والكيلو بين 500 إلى 700 ريال.
1: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9 إلى 10000، وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال.
0: نعم، والحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد من 600 إلى 700.
1: وننتقل بكم إلى أقسام العنب، ونبدأها بالعنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
0: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 50 إلى 70000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3500.
1: الخوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 60000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 3000 ريال.
0: مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35000، والكيلو بين 1300 إلى 1800.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
0: مانجا مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 إلى

0: فجرا ووصلت القاهرة في الساعة 7:30 صباحا.
1: أما الرحلة 615 رحلة القاهرة عدن أقلعت من عدن في الساعة 8:30، أقلعت من القاهرة في الساعة 8:30 صباحا، وتصل عدن بمشيئة الله في تمام 12 ظهرا.
0: رحلة 600 عدن القاهرة أقلعت من عدن في 6 صباحا، تصل القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 601 من القاهرة إلى عدن أقلعت من القاهرة أو تقلع من القاهرة بمشيئة الله في 10:30 صباحا، وتصل عدن الساعة 2 ظهرا.
0: رحلة 506 عدن أقلعت عدن جدة أقلعت أو ستقلع من عدن في 10 صباحا، وتصل جدة في الساعة 12 ظهرا.
1: أما الرحلة 507 تقلع من جدة في تمام 1 ظهرا، وتصل عدن في تمام 3 عصرا.
0: رحلة 648 عدن عمان تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا، تصل عمان في الساعة 8 ليلا.
1: أما الرحلة 649 تقلع من عمان في تمام 9 ليلا، وتصل عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
0: وقبل الختام 612 عدن القاهرة تقلع من عدن في الساعة 6 مساء، وتصل القاهرة في الساعة 9:30 ليلا.
1: وختاما الرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا، وتصل عدن بمشيئة الله عند 2 فجرا.
0: ونتمنى لجميع الرحلات مستمعين الوصول الآمن.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم الاثنين 27 من يوليو الموافق 13 من صفر، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: حلف قبائل حضرموت يعلن جاهزية لإسناد القوات المسلحة في معركة الحسم واستعادة الدولة.
0: شبوة ترحب بقرار استئناف تصدير النفط وتدين الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية.
1: الاستهلاك أو وزارة الكهرباء تكشف خلفيات تسريب التعرفة وتؤكد الاستهلاك المنزلي دون 1000 كيلووات ساعة خط أحمر.
0: وفتح خطوة واحدة قد تخفف أعباء الكهرباء في عدن.
1: والأشول يقول اليمنيون بحاجة إلى التنمية والإعمار والتعليم لا إلى إطالة أمد الصراع.
0: إلى صفحات عدن الغد الداخلية ونقرأ العديد من العناوين.

0: عناوين منها مستلهمة من التجربة السعودية. المستشار عارف يقدم ورقة سياسية شاملة لإصلاح التعليم باليمن.
1: محافظ عدن من عاصمة السلام والصمود نجدد الاصطفاف خلف الدولة وندين اعتداءات الحوثيين على السعودية.
0: في الصفحة الثالثة حلف قبائل حضرموت يعلن جاهزية لإسناد القوات المسلحة في معركة الحسم واستعادة الدولة.
1: عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد دعمه للسلطة القضائية وحماية المال العام.
0: ومعارك عنيفة وتصعيد حوثي بالجبهات والجيش يحبط التحركات بالغارات مكثفة ويدمر منصات إطلاق.
1: ووزير الأشغال يترأس اجتماعا قياديا ويقر خطط صيانة مستدامة بعدن.
0: إلى صفحة الرابعة تقرير بقلم محمد السامعي. الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيون معارك ورسائل متبادلة تنذر باتساع رقعة المواجهة العسكرية.
1: وإلى الصفحة الخامسة تحت شعار عدن أولا اتحاد نقابات العاصمة يستأنف نشاط رسميا برعاية المحافظ.
0: محافظ أبيان يناقش مع وحدة المناخ بوزارة المياه والبيئة التغيرات المناخية في وادي بنا.
1: وطلاب إحدى كليات جامعة عدن يحتفلون بانتهاء العام الدراسي بقطع طريق الحسوة.
0: اتحاد الطلاب اليمنيين في المجاري يطالب بصرف مستحقات المبتعثين ويحذر من استمرار التصعيد.
1: ومطالبات بتحقيق عاجل بشأن دعم تشغيل مضخات الصرف الصحي والتسبب بطفح المجاري بخور مكسر.
0: إلى الصفحة السادسة أهالي بولك 11 بفضل يصرخون من الانقطاع الكلي للكهرباء منذ شهر.
1: وطلاب بمعهد أمين ناشر ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الأكاديمية والمالية.
0: كارثة صحية بمديرية الأزارق. أهالي الهجرة وعسف يناشدون المنظمات لإصلاح مشروع المياه.
1: وأهالي بلوك 12 يناشدون محافظ عدن ومأمور الشيخ عثمان إزالة الأكوام والأتربة من خط 50.
0: يصارع السرطان

0: وأيضا هناك تقرير في الصفحة الثامنة: تصعيد الحرب في اليمن، قرار إيراني أم حسابات حوثية؟
1: في الصفحة التاسعة تقرير أو مقال بقلم إبراهيم أبو هيف: بين يدي السعودية تبني وذراع إيرانية تهدم، اليمن في قلب صراع الحياة والحرب.
0: وأيضا في الصفحة العاشرة صفحة كتابات لكتابنا: باب المندب، خط أحمر وأمن عالمي مهدد، هي عبارة عن جزئين وهذا هو الجزء الأول منها، هي مقالة كتبت بقلم أحمد عبد الله ناجي.
1: ومديان مقباس كتب: قرار استئناف تصدير النفط رضوخ أم نابع من امتلاك القوة؟
0: وهل تقترب المنطقة من مرحلة جديدة من التصعيد والجنون؟ هي مقالة بقلم صلاح الصلاحي.
1: إلى الرياضة المحلية في الصفحة 12، ومنها نقرأ: مدرب منتخب الناشئين يستكمل اختبارات المواهب في وادي حضرموت.
0: واختتام ناجح لبطولة عدن المفتوحة وسط إشادة واسعة بالتنظيم والمستوى الفني.
1: رسميا تدشين بطولة كأس البلدة للفرق الشعبية بإقرار اللائحة وسحب القرعة.
0: واختتام المرحلة الأولى من تصفيات أندية الدرجة الثالثة بساحل حضرموت.
1: ونذهب بكم مستمعينا إلى الرياضة العالمية، ومنها نقرأ: أمريكا تعفي ميسي من استعراض كل النجوم.
0: ونيمار ينقذ سانتوس ويحتفل بطريقتين.
1: وإلى تقرير في الصفحة 14، حسن زنداد كتب: سباق مع الزمن لإنشاء خطوط أنابيب بديلة لتجاوز إغلاق هرمز.
0: وإلى الصفحة الأخيرة متابعينا: موسكو تنتظر مقترحات من واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا.
1: فعلا، لكن هنا نقرأ: سر جديد في الأمعاء قد يغير مستقبل علاج الصرع.
0: كشفت دراسة حديثة أن مادة كيميائية تنتجها بكتيريا الأمعاء بشكل طبيعي قد تسهم في تقليل نوبات الصرع وتعزيز تعافي الدماغ بعد الإصابات. وظهرت النتائج أن المركب ساعد على تهدئة النشاط العصبي المفرط وتقليل الالتهابات في الدماغ ودعم إصلاح الأنسجة العصبية في النماذج التجريبية.
1: نعم، وأكد الباحثون مستمعين أن الدراسة ما تزال في مراحلها المبكرة ولم تختبر على البشر بعد، لكنها قد تمهد لتطوير علاجات جديدة تعتمد على العلاقة بين صحة الأمعاء ووظائف الدماغ. وإن شاء الله يعني إحنا نتمنى أنه يتطور العلم في الجانب الصحي من أجل القضاء على الأمراض المستعصية.
0: وأدلاه لاما في حكمة اليوم يقول: تذكر أنك قد تكون محظوظا للغاية لأنك لم تحصل على ما تريد.
1: فعلا، مش كل ما نتمنى يتحقق ولا
0: كل ما نريده يكون خيرا لنا.
1: أكيد. هذه الجولة انتهت مستمعينا، لمزيد من تقارير مقالات وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. نذهب الآن إلى فاصل مع ناصر ثم إلى موضوعنا الرئيسي،
0: فكونوا معنا.

0: الساعة تشير في استوديوهات إذاعة عدن الغد إلى 9:10، وها نحن نعود إليكم من جديد ونرحب بكل من انضم إلينا الآن عبر أثيرنا على ترددات الإف إم وعبر الفيسبوك، وننتقل بكم الآن إلى موضوعنا الصباحي الجديد الذي هو بعنوان النقابات العمالية. يشهد العمل النقابي في عدن عودة لنشاط الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة من مقره الرسمي، في خطوة تعيد تسليط الضوء على أهمية النقابات في الدفاع عن حقوق العمال وتمثيلهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه مختلف القطاعات.
1: فعلا يا خديجة، كان هذا موضوعنا وما زال هو موضوعنا. ضيفتنا العزيزة كانت ستكون معنا مرفت السلامي، رئيسة اتحاد النقابات عمال العاصمة عدن، لكن حاليا هي في اجتماع ولا نعلم إذا كانت ستتفرغ لنا ولا اللقاء لاحقا، لكن أكيد مستمعينا سنتحدث اليوم عن النقابات العمالية التي كانت في عدن منذ تاريخنا طويل. يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 7819-21-21 أو الهاتف الأرضي 3879-13. نعد وننوه أن نحن الآن على بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. سابقا لم نكن لسبب خلل، لكن الآن تستمعون لنا عبر التردد وتشاهدون في بثنا المباشر في الفيسبوك.
0: يجب أن تنشط متابعينا من أجل أن تحل الكثير والكثير من مشاكل عمالنا في الوطن. العمال اليوم للأسف الشديد يعانون من حرمان في الرواتب، من حرمان في التسويات، في حرمان من الترقيات، وحتى

0: من هم في التعاقد لا زالوا نعم. يجب عليهم أن يوظفوا وأن يلتحقوا في العمل بشكل رسمي. حقيقة هناك الكثير من المعاناة الذي يعيشها العامل اليوم.
1: فعلا، وبالأمس مستمعينا شهدت عدن عودة نشاط الاتحاد، وهنالك كانوا ممثلون من النقابات العامة والفرعية، من أبرزها نقابات المصارف والخدمات والنقل الثقيل فروعها الداخلية والخارجية، ونقابات المهن الصحية والبريد، ونقابات المؤسسة العامة للتأمينات ومطار عدن، ونقابة المعلمين والمياه ومصافي عدن وشركة النفط، ونقابات البلديات والإسكان وغيرها من النقابات الموجودة هنا.
0: هناك الكثير والكثير من الأوضاع التي يجب أن تحل، وكيف تحل هذه المعضلات إلا من خلال هذه النقابات التي ستعمل على إيصال صوت معاناة الموظفين صحيح. إلى الجهات المعنية.
1: أبرز أدوار النقابات مستمعينا لمن لا يعرف ذلك: الدفاع عن حقوق العمال، أي تمثل النقابات الصوت الرسمي والمدافع القانوني عن العمال في مطالب متطلباتهم أو حقوقهم، من أجل تحسين مثلا الأجور، زيادة الحوافز، ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. كذلك تتولى النقابات إجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب العمل أو الجهات الحكومية لتوقيع عقود واتفاقيات تحسن شروط العمل وساعات الدوام والإجازات. أيضا تحميهم من التعسف والفصل الغير المبرر أو التمييز في مكان العمل، وتقدم الدعم والاستشارة القانونية عند النزاعات. كذلك تحسن ظروف السلامة المهنية في مختلف الأعمال التي يعملون بها هؤلاء العمال. وتنظم العديد من النقابات دورات تدريبية وورش عمل تساهم في رفع كفاءة الأعضاء وتطوير مهاراتهم المهنية.
0: ونستقبل اتصال.
1: طيب ناصر، نروح لعندك ونعود
0: نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: وها نحن نعود إليكم من جديد وإلى مساحتكم التفاعلية لنستقبل فيها اتصالاتكم، ونكون سعداء جدا بسماع آرائكم وأصواتكم وتعليقاتكم على سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم الذي يقول: برأيك ما أول قضية عمالية ينبغي أن تركز عليها النقابات في هذه المرحلة ولماذا؟ ونستقبل أول اتصال. يا صباح الورد.
1: وغيرك؟
2: صباح الأنوار.
1: يا ميت هلا وسهلا.
2: يا ميت هلا وغلا.
0: يا هلا بيك.
1: ما شاء الله. تحية لك خديجة، تحية لك ديانا، تحية لك مخرجنا الكابتن ناصر فايز،
0: وتحية لك أيضا.
1: ويبعث لكم الصحة والمصاري.
0: ويبعث لك الصحة والمصاري.
2: خلاص صرنا لازم نتعلم مثلك.
1: ما شاء الله عليكم.
2: الله يحفظك.
1: يبعث لهم صار
2: امين.
0: يعني
2: احنا محتاجين بدي الايام
1: بيحكي احمد.
0: طب احنا سعداء جدا لما يكون معنا متصل تحديدا من باب الحاره.
1: ما شاء الله عليك. ولك حضرتك من عنا؟
0: اي من عندكم.
1: بتحكي من ايه حضرتك؟
0: ايوه
1: يبعث لك.
0: يبعث لك ان شاء الله.
1: شوفوا، المهام النقابه مهام كبيره جدا جدا في ظل الظروف الصعبه هذه. اول حاجه متابعه رواتب الموظفين. الشيء الثاني علاواتهم، حوافزهم، كل ما يتعلق بامورهم الخاصه اللي ملزمين الدوله بان تدفعها لهم. واحد. اثنين، بالنسبه للعلاجات، علاجاتهم في يعني مخصص خاص العلاجات هذول الموظفين، شغلوا تعبوا في هذا المرضى، يجب يعني مكافأتهم في علاجهم.
0: تأمين صحي.
1: تأمين صحي بالضبط. ثلاثة، في بعض الأحيان قرارات تكون تعسفية على الموظف هذا، من الحل القضية تحلها النقابات. في جهات مسؤولة ترفع لجهات مسؤولة عليا تحاسب المسؤول هذا اللي اتخذ عقوبات تعسفية فيه. كما أن يعني نتمنى بأنه بعض الموظفين في بعض المرافق يعني الذي خدموا خدمات كبيرة بأنه يوظفوا أقل شيء عيالهم. رد جميل يعني لهذا الموظف اللي تعب وتقاعد وهو في العمل. بس خلصت. في سؤال؟
2: لحظة، ليش كده خلصت بدري؟
1: البطارية خلصت.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية. حقيقة كفيت ووفيت.
2: شكرا جزيلا، ربنا يعطيك العافية. وعلى روحك الطيب وعلى اتصالك الجميل. معنا اتصال آخر يا ناصر.
0: السلام عليكم. صباح الخير. ألو، صباح الخير.
2: يا ألو. يا ألو. صباح الخير. المشكلة عن ناصر، هذا صاحب الاتصال غريمك ناصر. طبعا مستمعي. ألو.
0: ألو، صباح الخير، معكم عدن الغد. صباح الورد.
3: صباح الياسمين.
2: صباح الفل والكادي والمشمش والعنبرود.
3: صباح البرد.
2: يا رب يا خالة.
0: بس صوتك بعيد شوية.
2: من عند ناصر السبب.
3: دحين تمام.
2: ايوه يعني تمام.
0: اتكلمي اتكلمي تفضلي.
3: انت تتكلموا اليوم على النقابات.
2: ايوه،
3: كانت ولا حنا ورنا.
0: صحيح.
3: وبعدين النقابات نشتيها يعني اكثر حاجه التطبيق.
2: ايوه،
3: للمدرس للعامل، يعتبر النقابات المحامين للعمال. ان شاء الله ان شاء الله يتوفقوا.
0: ان شاء الله،
2: ان شاء الله يا رب. زمان
3: لانه يا بنتي مظالم من العمال، مثلا يتابعوا لهم لحقوقهم للعلاوات، يتابعوا القدماء، التكريم للقدماء.
0: صحيح.
3: يكرموا القدماء الذي يفلون فاسهم بسبيل التعليم.
0: صحيح.
3: والتعليم طلع كم من وزير. خلاص، المهم احنا نشتي النقابات يعني توقف بالصرار. مش كلام شهر وقالت ضرب ووقفت. لان النقابات حقنا كلها ضرب.
0: صحيح. ايوه،
3: الشتاء تتابع بجد ونحن معاها. مش العامل يتعب يتعب يتعب ولا يحصل حقوق ولا شيء، ضعف وأبائي وذهوب. يشوفوا نحن ذهوب وما نكمل البقر.
0: صحيح.
2: طب يا خالة
3: نحافظ على شغلنا ونشتغل بضمير. وآخر نروح للتقاعد يخلوا نحن كمشاحات مصرف لا مصرف. وعاد يا ريت قبلنا شهريا.
0: صحيح.
3: لا بعد ما قعدوا ونحن قعقاع. وإن شاء الله ربي يتوفقون وشكرا.
2: شكرا يا خالة، الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية.
2: في اتصال آخر.
4: صباح الخير.
2: صباح النور.
4: صباح الورد.
2: صباح الياسمين.
4: كل اللحدي والورد الأبيني.
0: وجميع يا سلام يا سلام. وجميع أنواع الورد. تفضل.
4: كيفكم تمام؟
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. إن شاء الله تكون.
4: نغابي هو موضوع مليح لي ترى جميل. عمل النغابي. وكنت أتمنى أن أشارك خالد لأنه كانت النقابات معنا. هو شارك بالعمل النقابي في اتحاد النقابات تمديد مالي. وأنا اللي قام عمل إدارة شاركت أيضا مدة 7 أعوام في العمل النقابي في الوزارة. طبعا العمل النقابي له أسس ونظم ومعترف فيه حاليا دوليا. كان في الماضي بختار اختصار جديد وعن بيش معنا. كان في الماضي عندنا في مرفق لجنة شؤون العاملين هذه مشكل فيها إزارة ولهم مديرش موظفين هذا يسكن الشغلة ما دون المدير وعضو النقابة أو سكرتير النقابة أو ممثل النقابة يكون عضو في اللجنة هذه إضافة إلى ممثل عن الشباب أو المرأة هو له مهمتهم معالجة قضايا العاملين من ألف إلى باء زي ما يقولوا تعيين ترقية صحة فصل اضطهاد أو حاجة مهم كل ما يتعلق العاملين مهمتهم هذه اجتماع شهرية ويرفعوها المدير الأعلى وتكون ملزمة أيضا
0: بس
4: يمشيها المدير
0: بس
4: إذا يصير نظم عمل النقابي كما كان في الماضي هناك ذاك رمزية طبعا كنا أيضا نعمل في المرفق صراحة الظروف الصعبية كنا نعمل صندوق ثم أنا بدأت التجربة هذه في خدمة مدنية وعملت في كثير المرافق إنه نعمل صندوق العاملين ما لش علاقة بالدولة هذا مرفق تشكله إلى أخير النقابة ويشارك فيه مبلغ رمزي جدا كل موظف إضافة إلى المرفق يشارك فيه مبلغ هذا الحالة الطارئة واحد مرفق فجأة علاج بسيط بسيط أو ما أولاده أو واحد يعني بحاجة لعملية صغرى مش كبيرة مهم حاجة إسعافية أو زواج مهم أمور تتعلق بالموظف هذه يكرمون مبلغ من هذا الصندوق هذا الصندوق هو عبارة عن هكبة بين الموظفين والمرفق هذا كانت موجودة إلى عام 2 طبعا الغير كانت والله تفيد كإجراء إسعافي أولي إلى أن تقوم الدولة بواجبها أو زيارة واحد لبيت مريض نأخذ له مبلغ من الصندوق هذا اللي قد يشارك فيه العاملين أعتقد التكافل الاجتماعي لكن
0: بس
4: الآن
0: بس
4: في ثلاث مهام أعتقد رئيسية
0: بس
4: وأعتقد بس أنا عرفت كانت اللي هي العمل التأمينات وأرجو أن تركز على بعض المهام حكم عملها كانت التأمينات عرفت وعرف والدها كان بعض الخيالي في الداخلية أولا عندنا ثلاث مهام رئيسية الآن بحكم الوضع الحالي الوضع الأول بما أنها كانت الضمان أرجو أن تركز مهامها في كيفية حل قضايا الموظفين المعلقين لا موظف ولا متقاعد هذا يجب تحل قضيته مع الضمان
0: صحيح
4: عشان أولا يحلوا قضية معظم التسويات وراتب المستحقة ثانيا لكي رغم أنه كان مفروض أن يبقى بمرافق يجربوا الجديد موظفي الجديد كان عندنا تجربة قبل ما تقاعد ترتب من اللي بعدك اللي خاص الموظفين الجديد ترتب على العمل أنا جلست سنة قبل ما تقاعد رغم أنه ظروف صحية يعني وجلست بعد الموظفين كثير فيشترط أن يحدد قضيتهم عشان إيش؟ عشان لما يفتح قضية شاغلة من هذا المتقاعد على طول يتم التوظيف بدلا عنه فهذا المفروض أن يركزوا على جانب هذا المهم جدا التوظيفات شيء ان المخرجات تعليم كثيره ومركزين في البيوت وبعضهم متعاقدين او متعاقدين مش لا موظف زي ما المتقاعدين معلقين والموظفين متقاعدين متعاقدين برضه معلقين
0: صحيح
4: هذا الشيء يضر لانه بيدفع على الموظف خدمه انه يقدرش يسجل حق الضمان الاجتماعي لما يثبت هذا اخر بعض المرافق صح عندها استقلال مالي اداري تقدم الموظف من دون تعاقد حق الضمان لكن مرافق الموظفين العامه ما يقدرش يدفع له وهذا خطا كبير يصبح ضحية الموظف ليش؟ لأن العمر اللي دوره ما توظف واحد ولا فوق تجاوز 40 أو 35 كم بيشتغل 15 سنة 20 سنة بيظلم هو بيخلي التقاعد هذا أهم شيء الشيء الثاني إنه تنشيط المرافق اللي اللي حلبت او على تنشيطها لكي تشتغل ممكن تساوي عمال. هذا مهمة العمال. ثالثا وهذه النقطة الأخيرة، هنا في نقاط كثيرة بس أطول، العمل على تحسين معيشة الموظفين. إذا كان موظف يلاقي يعني خليه 60 نقول 100، إذا راح المرفق يشتي باليوم، أنا أشوف المرفق اللي من زملائي في الخدمة يدفعوا حق الباص كل واحد 30,000، هذا تعاون علي بينهم بين.
2: أيوة.
4: أبالك إنه يروح المواصلات نفسه يشتي 1000 رايح على الواقف، لا تروح مواصلات. يعودوا إلى تجربة المرفق يجيب باص والموظفين يساهموا بمبلغ نزيد البترول والباقي يدفع المرفق. يعملوا على تحسين كيف تهيئة الجو للموظف. لأن الأمور شو معقدة كثيرة. وأرجو أن يهتموا بها، لو طولنا أمور كثيرة. لكن الذي أريد أن نتوسع فيها، شيء ثاني أرجو أن عفوا في الضمان، في بعض المتعاقدين صراحة مظلومين في الدول الأخرى بمقاتل محمد أغربي. نكرم العمال في أول مايو خاصة المرأة نكرمهم بهدايا رمزية وكذا النقابة تقوم بها تعاون المرفق. الشيء الثاني نطالب الترقية. الآن متقاعد واحد يتقاعد صوري بعضهم بردوان 20,000 30,000 ريال متقاعد وخدم الدولة 40 سنة في العالم كله كل سنة يكرموا المتقاعدين. نحن نحكم عليه بالموت. أرجو أن ينظروا في زيارة مرتباتهم. أنا مثلا والدي كان مدير عام إسكان في أحد مديرة الرغيف يلاقي 37,000 يعني إيش 37,000 الوالدة والوالد اللي هم يعيلهم أنا أغنى نفسي اللي هم الوالدة والأكرام فما بقول أي حاجة 37,000 هذا اليوم كانت أعطاها واحد حتى أعانى. أختم هذا الكلام والله يوفقكم يا بناتي.
0: الله يوفقك وشكرا على هذا الطرح وشكرا على كل هذه التوضيحات. ومعنا نستقبل اتصال جديد. يا صباح الخير. صباح الخير.
2: ألو يا صباح الخير.
5: كيفك يا ديانا وخليكم بخير إن شاء الله.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله كيفك يا خال؟ إن شاء الله دائما تكون بخير.
5: أنا طول في نقابة يعني طالب مظلومية العامل. في كل حاجة التجأ إلى العامل يعني من حق رواتب إجازة يعني حق إجازة حق كان يعني وفرورهم حتى مواصلات كانت مواصلات بلاش انك تشتغل في كريتا بابا اللي كده ما اشتغل في شركة تجارة لحين من 94 في عمال كمان في رجعوا ناس تمام اللي فصلوا في 94 يعني في مشاكل وفي دفاع عدم ما وافقوا عليهم الرئيس جمهوري عم مجي رئيس الجمهورية اللي هو ضايع من دروين المهم في الجمعيات نحن نقابل نتمنى ان عدم يعني هذه البقيه من العمال يرجعوهم اعمالهم ويعطوهم رواتب وعاد يا ريت تشترط رواتبهم في البلاد ترى في جمعيه في اداره العمل الحين الو
2: ايوه يا خاله
0: أيوة
2: معاكي
0: تفضلي
5: ايوه نتمنى يعني ان عاد بقي قليل يعني المفروض كانوا يرجعوهم يعني في معاهم مظلوميه كانوا من نقاط جمعية نقابتها خاصة هذا حق اللجنة القضائية أنا ما اتصلت قالوا ده في دفاع وأنا كمان من ضمنهم كنت لحد الآن ما أعرفش خبر قالوا لما يجي الرئيس وما يجي الحكومة اختطفت الدنيا يعني من رئيس لما في حاجة هذا وخطفوا أبواب الدنيا مع وقعت المشاكل هذه يلا نتمنى أن ترجع النقابات يعني بصدق بصدق مع العامل تكون يعني طالب حقوقهم يعني رواتبهم يعني تكون منتظمة كان
0: صحيح.
5: صراحة زمان كان يعني الراتب يعني لا تأخر راتبه ل 25 الحين شهرين ثلاثة شهور بلا رواتب يلا نتمنى ذلك وجزاكم الله خير مع السلامة
0: وشكرا على اتصالك ومع السلامة. نتمنى أنه يعود عمل النقابات بقوة كسابق عهده
2: فعلا لأنه النشاط تقريبا توقف وربما عادوا يا صباح الخير.
0: صباح الخير.
6: كيف حالكم؟
2: الحمد لله. كيفك أنت يا خالة؟
6: الله يسلمكم ويعافيكم. كيفكم أنت؟
2: الحمد لله. إحنا بخير الحمد لله.
6: الله يسلمك. دحنتوا على الرقابة وعلى على المتقاعدين
0: على النقابات العمالية. أيوة.
2: هل كنت في النقابة يا خالة في يوم من الأيام؟
6: مين؟
2: أنتي؟
6: ما لاني؟
2: أكنتي تشتغل وكنتي عضوة في أحد النقابات؟
6: لا.
2: ها.
6: أنا بصراحة شبي أبي كان يشتغل بالقلوعة.
2: أيوة.
6: مسؤول كان. وبعدين أيوة يهبوا له 33. تمام.
2: أيوة.
6: والثلاثة وثلاثين صليح. هي راشان هي حاجة ثانية ما تكفيش يا بنتي والله العظيم يا بناتي إيش الله يتروح كل 33، لا روز لا سكر لا شيء، لا حاجه كده، بس بس حوايج اي حاجه كده، حاجه بسيطه ايش بيكفي شهرنا نقصوا على الناس بيقصوا مساكن لما يموتوا، استغفر الله العظيم. ايش ده مشاهرة قليله ما تكفيش والله يا خديجة ويا
0: معاشات ضئيلة. أيوة. جدا.
2: أيوة فعلا.
6: أيوة. أبيك المسؤول جالس فوق يعني واقف فوق النجارة، هو اللي ينقر يسوي الأمياز ويسوي كل
2: ما شاء الله.
6: أيوة ما شاء الله عليه، حتى نحن قبل احنا بس إيش مسكين مات الله يرحمه. أيوة الحين نشاهر على يدي يعني من احنا ما شاء الله ثلاث بالبيت، والبيت كبير ما شاء الله يشتري كل شيء، إيش يصلي 33 وحق أخي متقاعد يحصل جبنا احنا 50,000 الاول، نعم 50,000 كان اول 30.
2: ايوه
6: يعني اقول نحن زيت 10 نصاح وفوقه يعني ياكل الشرب عندنا. تمام ولا لا؟ وايش بيكفي مشاهرته 100 وكسور، هذا اصحاب مدرسه كان. تمام نحن مشاهره قليله ايش بيكفي والله العظيم، ان احنا كده الحمد لله مستورين. الواحد دخل بيته لانه ما فيش ايجار. تمام حقه.
0: ايوه
6: تمام، بس لكن نشتكي على الله ربنا ان شاء الله يا رب تستني عدن تقع كما كانت اوام، حتى لو مشاره قليله لكن حاجه كل شيء رخيص.
0: رخيص ايوه
6: تمام ولا لا؟
0: أيوة. تكفي الرواتب.
6: طيب. ايوه الرواتب يعني يكون يعني زايد، اما يعني اما يكون يعني زايد يعني حتى الواحد بيسلم الكهرباء المي الناس كلها الا يعني اللي بيطلع ولا اللي ايش. تمام يعني ولا لا؟ الناس تعبوا الناس كلها مش لنا احنا، الناس كلها عدن مساكين. ان شاء الله بس تصطلح عدن يا رب، ندعي من داخل قلوبنا احنا عدن كانت ما كانت كده، كانت الدنيا كل شيء رخيص والمشاره قليله تكفي، حتى الخضروات حتى اللبان اللي كانوا اول كانوا يعني يفكوا كده كما الصناعه كما لا
0: يعني مصانع
6: ايوه كما شركة تجاره كده ايوه، كان كل شيء رخيص كل شيء رخيص. تقزعين تحت مكان خضروات شمي مع تاكليش يعني بس تفرجي عليه ما تشتري. تمام ايوه الا تشتري البطاطا البصل ده عشان ايش؟ عشان تستبيخ. ايوه والروزي الحمد لله الحمد لله نحمد ربنا نشكره على كل شيء
0: الحمد لله على كل حال.
6: نقول اما مليح ولا بطال نقول الحمد لله
0: الحمد لله
6: الحمد لله. بس ايش بنسوي يا بناتي يعني ايش بنسوي دونا؟ خلاص اعتقرت عدن ما كانتش كده دون المسائل دون الصرق اللي طهشوا علينا كانوا ياكلوا. طيب يا بناتي كان الخيريات كان البصمات كان يعني عايشين كده احسن من اول، لكن قدوا مره واحد قطعوا والله قطعوا، قلنا نقول نحن ندعي بابوتهم ونامرهم لله. تمام ولا لا؟ والله يا خديجه بس الواحد مسؤول داخل بيته حتى ياكل بيار صومي
0: صحيح.
6: تمام وشوفي على تعب وعلى نكد كذب عادوا تعبوا الناس كلها، ألقوا هالمساكن إيش يأكلوا، الحريم الكبار إيش يأكل يشرب دواء بلا أكل الناس. تمام
0: صحيح.
6: يلا نشتكي مع الله الحمد لله
0: الحمد لله
6: نقول الحمد لله اللهم لك الحمد. يلا حبايبي
0: يلا
6: شكرا ناصر السلام على دينها.
0: شكرا.
2: نعم مع السلامة خالة الله يعطيك العافية. تحية لك وتحية الخالة سميحة إذا كانت بجوارك. معنا اتصال آخر نقول له يا صباح الخير.
0: صباح الخير. الو
2: متصل في الشارع.
0: صباح
2: النور.
7: تحيه لك يا ديانا وخديجه والمخرج.
0: وتحياتي لك يا عوض.
2: ان شاء الله تكون بخير.
7: النقابه وما ادراك ما النقابه.
0: صحيح وما ادراك ما النقابه.
7: النقابه في بلادنا هشه يعني لا لها صوت ولا لها اعتراف، خاصه بعد حرب 2015.
2: ايوه
7: ما اسمه موجود الحكومه اللي بتستمع لهم واللي بتستجيب لهم. الحكومه يعني الحقيقيه اللي أصار ما مش موجودة. والنقابات تبي يعني ينقسمون إلى قسمين، قسم اللي هم أصواتهم ما توصل لأن الناس مدنيين ماشي معهم قوة بتدافع عنهم. والقسم الثاني سرود مهم يعني اللي فيه برامج حيوية شغالة قوية وفيها أعمال كبيرة. أصل النقابة تقوم بسرود مهم يعني ما يخدموش العامل الهين يمكن يشتغلوا على بعضهم. وفي نقابات برامج عقومية ثانية ما تقدر توصل ضعفة مساكين وما حد يستجيب لهم. إذا وجدت دولة حقيقية بقوتها بعزيمتها ما يكون النقابة تخسر داخل هذه البلاد. لكن والله النقابة ما لا لها قيمة ولا ثمن عندنا داخل
2: الأسرة. يعني وجودها كعدمها يا عوض؟
7: ها؟
2: وجود النقابات كعدمه؟
7: وجودهم كعدمه ما ينفعوش ما ينفعوش ما ينفعوش. أنا مقربهم على على على أرض الواقع ما لمس ما ينفع العامل بحاجة. يعني مثلا أنا عملنا مرض يقول لهم مستشفى لهم علاج تخليهم يروحوا الجمهورية تعالوا.
2: فعلا احنا
7: هذا شيء مؤسف
2: فعلا. وسنوصل لتساؤلاتكم للضيفة اذا مسكت معنا الان الخط اذا ناصر عوض الاتصال بها. شكرا جزيلا يا عوض، الله يعطيك العافية، وشكرا لكل المتصلين اللي اتصلوا لنا، وما زالت المساحة التفاعلية الخاصة بكم متاحة ومعنا اتصال.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير.
8: الو
0: الو,
2: ألو يا صباح الخير.
8: صباح النور.
2: صباح العافية.
8: كيفكم؟
0: الحمد لله. من معنا؟
8: سميحة.
2: يا هلا بيك. يا هلا وغلا. كيفك يا خالة؟
8: الله يسلمك اللي التقت بكم، الله يحفظكم.
0: الله يحفظك.
2: دائما احنا نوصل سلامنا عبر الخالة نوريا.
8: ايوه قال لي اتكلم سليم وهدفت على الخديجة
2: ديانا.
8: ديانا نزالي على الغلا وعلى كل شيء. اي والله يا سنيك الغلا حرام عليهم تو كذا، يعني يعذبوا الناس عذاب، ولا كهرباء ولا اي حاجه، حتى الغلا كل شيء يعني يغلوا كل شيء حرام عليهم. الناس بيتعبون في بهم والله العظيم بيتعبون بيموتوا الناس، يعني مراقبه يقولوا مراقبه، كيف في مراقبه ولا في حاجه، كذابين كله كي. والله يا واحد يكون تعبان ولا مريض حالته حالة مسكين مساكين، وإيش يعني إيش بيأكلوا إيش بيسووا إيش بيروحوا مستشفيات إيش بيروحوا، وهذا كل شيء غالي، كل شيء غالي يا اسمك يا
0: صحيح صحيح
8: يا خديجة يا ما إيش أقوله، بس إيش أقول على البلاد نحن، واحد يقول الحمد لله الحمد لله،
0: يعني والله. الخدمات معدومة بشكل تام.
8: أيوة والله يا أمين. السلام عليكم. السلام والباقي على الله.
0: وتحياتنا لك كمان، شكرا انك سمعتينا صوتك. وبسلم عليك كمان ناصر، كلنا بنسلم عليك وشكرا على اتصالك.
2: وإياك يا رب. شكرا جزيلا خالة سميحة،
0: الله يحفظك.
2: اتصال اخر.
0: اتصال جديد. صباح الخير.
2: هلا يا صباح الخير.
0: وعليكم السلام. بس صوتك بعيد. اهلا يا ادم.
2: يا هلا وغلا يا ادم، وانا الغيبه بس صوتك بعيد يا ادم. منك المشكله ولا من ناصر؟
0: ممكن ترفع لنا صوتك شويه او تقعد مكان في شبكه، انه صوتك بعيد ما بنسمع شيء. الو.
2: مع الاسف احنا الامانه يا ادم مش سامعين شيء. الله يعطيك العافيه، حاول الاتصال مجددا. طبعا مستمعينا في هذه الحلقه على اساس انه بتكون معنا ضيفه اللي هي ميرفت السلامي رئيسه الاتحاد العام لنقابه عمال العاصمه عدن، لكن هي قالت لنا انه في اجتماع، مش عارفه اذا الاجتماع هذا بيخلص الان او لا. معنا اتصال اخر، نقول الو يا صباح الخير.
0: صباح الخير. ايوه صباح
8: الخير.
2: صباح النور.
8: عديانه وخديجه.
0: نعم.
8: حيوا المخرج ناصر.
2: يا هلا وغلا. مين معنا يا خالة؟
8: ام علاء.
2: يا هلا وغلا يا ام علاء. ام احمد دائما تسلم عليك.
8: يوصل انا اسمعها وكنت اشارك، كنت في عدن. عدن.
2: ها ما شاء الله، الله يعطيك العافيه.
8: الله
2: يا خالة،
8: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. ونحن نبغى نتكلم على هذا حق النقابة.
2: تفضلي.
8: ايوه نحن لحد الان بقلش من التسويات من يعني حاجات لنا.
2: ايوه
8: مدرسات لحد الان ما استلمناها ابدا. ولي 38 سنه مدرسه
2: ما شاء الله.
8: ما شاء الله، يعني لحد الان محرومين من كل علاوات حقنا من النقابه. يعني ماشي نظره صبحنا يعني كما تقولي في سله الاهمال، ولا عادونا الا التقاعد. ها صبحنا يعني كما تقولي
0: معلقين
8: هم ماشي هكا، يعني ماشي حلول، ماشي عاد يلفتوا نظره هكا على يعني حرام. التسوية 10 هذه اندوها الناس واني ما حرموني منها، ولي سنين ما استلمها ابدا. ودحين يقولوا في علاوات سنويه وفي ندري يطلعوا لنا ندري لا، ونحن بيد الله سبحانه نعمل. والله وهذا الشيء باهم ينظروا نظرة علينا احنا والعمال والتعرفي ليش الدنيا قلق وصبحنا محارم من كل شيء. تصوري ان زوجي طيار لحد الان يعني هو يعتبر رحين لواء يمكن معاهم لحد الان لا علاوات ولا ترقية ولا حاجة واحنا عارفين احنا الجلوس بلاحق بقرية مش عارفين ايش فين نروح وين يعني صابرين على ارحم الراحمين. وهذا اللي شيء احنا طبعا الدنيا غلا وكله غلا وكله تعرفي معي بنات معي عيال كله يبوه بنات يدرسوا كليات وصابرة قلت يا رب لي من الرحمن ربي وشكرا عليكم وتحياتي لجميع المستمعين والمشاركين وانتم.
2: وتحية طيبة لك يا أم علاء على اتصالك الطيب ونقلك هذه المعاناة اللي أنت تعانيها بسبب وضع النقابات الحالية هنا في عدن. شكرا جزيلا يا أم علاء
0: وإن شاء الله ربي يجازي صبركم بكل خير يا رب.
2: فعلا معنا اتصال آخر يا ناصر. طبعا مستمعينا النقابات ظهرت في منذ الأربعينات والخمسينيات من القرن الماضي وكما يعني شهدنا في يعني تاريخنا أنها لعبت دور مهم جدا من حيث المظاهرات وما إلى ذلك. هذا كان سابقا لكن حاليا يعني هنالك تحديات كثيرة والمتصلين ما شاء الله عليهم ما قصروا في وضع التحديات الملموسة على أرض الواقع. احنا كنا نتأمل أن تطلع معنا الضيفة مرفت السلامي لكن مع الأسف الشديد خذلتنا وإن شاء الله لقاءات أخرى إذا استطعنا فعل ذلك.
0: وتعد مدينة عدن متابعينا من أهم مراكز الحركة النقابية العمالية في اليمن إذ ارتبط نشوء النقابات فيها بتوسيع النشاط الاقتصادي والمينائي والصناعي خلال النصف الأول من القرن العشرين. وتشير المصادر التاريخية إلى أن التنظيم النقابي أخذ شكله المنظم في خمسينيات القرن الماضي مع تأسيس المؤتمر العمالي في عدن في عام 56 الذي جمع عددا من النقابات تحت إطار واحد للدفاع عن حقوق العمال. ومن أبرز مهام النقابات العمالية في عدن الدفاع عن حقوق العمال وتحسين الأجور وظروف العمل، تمثيل العمال في المفاوضات مع أصحاب العمل والجهات الحكومية، المطالبة بتطبيق قوانين العمل والضمانات الاجتماعية، تنظيم الأنشطة التثقيفية والتدريبية للعاملين، والمساهمة في حل النزاعات العمالية بالوسائل القانونية والسلمية. تاريخيا لعبت متابعين النقابات في عدن دورا يتجاوز المطالب المهنية إذ شاركت في الحراك الوطني والاجتماعي خلال فترة الاستعمار البريطاني وكان لها تأثير في تنظيم الإضرابات والاحتجاجات العمالية. أما في الوقت الراهن فتواجه الحركة النقابية في عدن تحديات متعددة منها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع فرص العمل وتأثير الانقسام السياسي وهو ما انعكس على مستوى النشاط النقابي وقدرته على تمثيل العمال بصورة فعالة. ومع ذلك لا تزال النقابات تعد إطارا مهما للدفاع عن الحقوق العمالية والمطالبة بتحسين ظروف العمل.
2: فعلا نذهب بكم مستمعين الآن إلى قراءة التعليقات على السريع إن كان في بثنا مباشر أو في الواتس أب. وهنا أبو خالد كتب لنا تحية لكم ولهذه المواكبة المستمرة لكل جديد. أهم القضايا تقع على عاتق نقابة العمال هي المحالين للتقاعد والمتعاقدين لأن إن حلت قضية المتحالين للتقاعد ستحل مسألة التوظيف الجديد وتثبيت المتعاقدين إضافة إلى مسألة انتظام صرف الرواتب. يعني إذا حلينا حلقة سنحل بقية الحلقات من المشاكل المترابطة. محمد صلاح كتب تنظيم كل شيء رقابة صارمة تخلي الفرد يحس في هيبة الدولة فعليا وإن لا تهاون الرقابة على العاملون بتشديد أن من أخلى حقوق له. شكرا يا محمد وشكرا يا أبو خالد. معنا اتصال عفوا في اتصال يا ناصر. طيب لنكمل التعليقات. هنا أيضا منصور فيصل، يسعد صباحكم، هل لديك تعليقات يا؟
0: شكري باجسير، يقول الابتسامة مثل السلام، إذا رأيتها ردها، فجمال الروح هو أن تبتسم وجمال الأخلاق هو أن تجعل غيرك يبتسم. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة دائمة يا رب. ديانا وخديجة وناصر وكافة الطاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا جميعا لك يا شكري باجسير.
2: تحية لك. وهنا مها محمد علي كتبت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص موضوع اليوم، أولا لابد من الحصول على الأجور المتفق عليها للعامل بدون تأخير وعدم تجاوز عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، توفير الحماية التي تضمن السلامة والصحة المهنية للعامل والتأمين الصحي ضد الإصابات من العمل والرعاية الصحية. قال رسولنا الكريم: ثلاثة أنا خاصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيلا استوفى منه ولم يعطه أجره. صباح التفاؤل والأمل للمذيعات المتألقات والمخرج، صباحكم نور وسعادة وراحة بال، ويسعد صباحك يا مها، وشكرا على الكلمات.
0: وأيضا لدينا حنين عبر الواتس أب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الأناناس لأحلى ناس، معكم حنين من العنهد، تحيتي لكم جميعا وتحياتنا لك يا حنين ولكل متابعينا في العنهد.
2: أم عماد كتبت لنا: رسائلنا إلى الله بلا أوراق، نرسلها بلا أبواب، نقرعها، نناجي الله في صمت، ورب الكون يسمعها. صباح التفاؤل وتوكل على الله. يسعد صباحك يا أم عماد، وشكرا على الكلمات الجميلة.
0: وأم يزن كذلك تقول: إلى السلام عليكم إلى صباح عدن الغد، الأستاذة ديانا والأستاذة خديجة والمخرج وكل الطاقم، صباحكم خير وبركة. وسؤال لوزير الصحة: لماذا المختبرات لا توجد لهم نقابة ورواتبهم حقيرة في المستوصفات الخاصة؟ إن شاء الله بيوصل صوتك ورسالتك، وصباح الخير لك يا أم يزن.
2: هنا شخص بيحاول أن يكتب اسمه لأنه في تعليق له في الواتساب: يا رب ندعوك أن ترزقنا بشرة تشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرجا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. صباح الخير، يسعد صباحك. سجل اسمك فيسا. جالس نسجل اسمه. طب في عندك تعليق؟
0: أماني الحيمي تقول: اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك، صباحكم رضا. أصبح على الغالية ديانا وجميع المشاركات، وأطلب أغنية أنت حلوة سكرة، وأعطيها الغالية ديانا من أماني الحيمي. ويسعد صباحك يا أماني.
2: وهذا اللطف، شكرا يا أماني، الله يعطيك العافية. أيضا هنا أم قاسم: أسعد الله حياتكم وألبسكم ثوب الصحة والسعادة ودوام العافية، صبحكم الله بكل خير، وصبحك الله بكل خير وعافية يا أم قاسمة. هنا اللي كان قرأت تعليقته السابق واللي جالس يكتب: عبد الواحد محمد من عدن، شكرا لك يا عبد الواحد، وإنك لحقت وكتبت اسمك. نعم.
0: أيضا لدينا من أبو خلصم أو أبو حلصم يقول: أبو خالد حلصم يقول: كل إنسان له طلة تشبه قلبه، من طاب قلبه طابت ملامح دون أن يتجمل. صباح الخير عليك يا بلادي يا يمن، يسعد صباحكم ديانا خديجة ناصر، وتحية لجميع المتابعين الكرام، ويسعد صباحك يا أبو خالد حلصم.
2: نعم، أعتقد أنه إحنا قرأنا كل التعليقات التي وصلتنا في الفيسبوك وبثنا مباشرة.
0: منصور فيصل سيف أحمد: يسعد صباحكم ويسعد صباحك يا منصور، وشكرا على مشاركتك.
2: نعم، في ختام هذه الحلقة مستمعينا، كنا نتأمل أنه يكون معنا ضيف، لكن لا بأس، مشاركاتكم واتصالاتكم الرائعة أثرت هذه الحلقة. مستمعينا، إلى هنا انتهت هذه الحلقة، غدا حلقة جديدة عند تمام الساعة 8:30 صباحا، انتظرونا إلى ذلك الحين وكونوا بخير، إلى اللقاء.
0: نلقاكم في الملتقى، موضوعات جديدة وحلقة جديدة من عدن، من عدن هذا الصباح، حتى ذلكم الحين بأمان الله، إلى اللقاء.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عدن الغد صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء المحافظة. رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماعا حكوميا لمراجعة مستجدات الأوضاع وخطط الاستجابة للتعامل مع التطورات. والوزير اليافع يؤكد أهمية تعزيز موقع صندوق الاجتماعي للتنمية والحفاظ على استقلاليته. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيس، أهلا بكم. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق البروفيسور حسين عبد الرحمن بسلامة، عزاه فيها في وفاة نجله عبد الرحمن الذي وافاه الأجل اليوم بعد صراع مع المرض. أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ حزنه وعظيم مواساته للدكتور بسلامة وأفراد أسرته كافة، مشيرا إلى أن الفقيد كان من الكفاءات الشبابية المتميزة في المحافظة، مشيدا بما تحل به من تفان في أداء مهامه وحسن السيرة وروح المسؤولية وما تركه من أثر طيب بين زملائه وكل من عرفه. سائلا

المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم والده وأسرته وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى ذلك طلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء المحافظة ومستوى الأداء في تنفيذ المهام والخدمات الميدانية والجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة والتحسين إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه عمل الصندوق سبل معالجتها ما يسهم في تعزيز مستوى الخدمة لصندوق النظافة والتحسين باعتباره أحد المرافق الخدمية الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والمرافق العامة. من جانبه استعرض المهندس بارجة أبرز برامج الصندوق وأنشطته وجهوده في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا استمرار العمل بما يحقق بيئة نظيفة ومستدامة ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف مديريات الوادي والصحراء. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شايع زنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا حكوميا لمراجعة مسجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية وتقييم التطورات الناجمة عن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية ضمن تنفيذها الأجندة الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. واستعرض الاجتماع بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين خطط الاستجابة الحكومية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار تدفق الواردات وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذاء والوقود، مطلعا على خطة عمل اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضية عدد من الوزراء كإطار قيادي للتنسيق والتوجيه والمتابعة، منوها بما تضمنته الخطة من إجراءات عملية وأهمية العمل على تنفيذها. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي تواصل تحديث خطط الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات ما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي ويجنب المواطنين تداعيات المغامرات التي تقودها ميليشيا الحوثي الإرهابية خدمة للأجندة الإيرانية، مشيدا على أن حماية الأمن الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين يمثلان أولوية قصوى للحكومة في هذه المرحلة، مجددا تقدير الحكومة للدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية والدور المحوري الذي تطلع به في مساندة الاقتصاد اليمني وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. كما أكد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شايع زنداني أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية يؤكد مجددا أنها تنفذ أجندة إيرانية تستهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وتقويض الأمن البحري الدولي، مجددا دعوته المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لردع هذه السلوكيات وتجفيف مصادر دعمها. أوضح رئيس الوزراء في تغريدة على صفحته بمنصة إكس أن الاعتداءات الحوثية لا تمثل تهديدا لليمن وحده، بل تمتد تداعياتها لتطال المنطقة والعالم من خلال تعريض حرية الملاحة للخطر والإضرار بس

أكثر حزما وردعا إزاء سلوك الحوثي الإرهابي. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي لمواجهة هذه التهديدات وحماية أمن الملاحة الدولية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن. ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ناقش سير العمل في صندوق صيانة الطرق ومستوى تنفيذ خطط الصيانة والتأهيل وبرامجها في المرحلة المقبلة. استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع والسبل الكفيلة بتعزيز كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا وأكد الوزير العقربي أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة ودعم قيادة صندوق صيانة الطرق بما يسهم في الارتقاء بأعمال الصيانة والحفاظ على البنية التحتية لشبكة الطرق، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة وتطوير آليات العمل المؤسسي بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المعايير الفنية المعتمدة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المختار اليافعي أهمية تعزيز موقع صندوق بوصفه مؤسسة وطنية فاعلة والحفاظ على استقلاليته وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستقرار المؤسسي وتوسيع أثره التنموي في عموم المحافظات. وقال في افتتاح الورشة التحضيرية لرسم التوجهات المستقبلية وتطوير الرؤية الاستراتيجية للصندوق الاجتماعي للتنمية التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي والتنمية وتحويل الاحتياج إلى تمكين والمساعدات إلى فرص للإنتاج والاستقرار. وتهدف الورشة التي ينظمها صندوق وتستمر 6 أيام إلى مراجعة رؤية الصندوق ومؤامتها مع الظروف الراهنة وإعادة تقييم هيكلة التنظيم هيكله التنظيمي بما يعزز الرشاقة المؤسسية وتطوير معايير المتابعة والتقييم وترسيخ حوكمة الأداء والامتثال بما يرفع كفاءة العمل ويعزز فعالية البرامج والتدخلات التنموية. دشن وزير الشباب والرياضة نايف البكري اليوم الدورة التدريبية في المحاسبة الحديثة التي تستهدف طلاب محافظة الضالع، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية. وخلال التدشين أشاد الوزير البكري بالدور الريادي الذي يطلع به أبناء محافظة الضالع وما يحققونه من نجاحات وتميز علمي وأكاديمي في مختلف المجالات، مؤكدا اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الضالع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء وافتتاح مركز للتدريب والتأهيل في المحافظة إلى جانب تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية والبنية التحتية وتأهيلها ما يسهم في الارتقاء بالواقع الشبابي والرياضي وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم. وفي محافظة شبوة جدد المكتب التنفيذي بالمحافظة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة عوض العولقي دعمه الكامل للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي القيادة الرئاسي والدفاع الوطني من قرارات وإجراءات وطنية وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط، مؤكدا أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة لحماية سيادة اليمن وصون أمنها القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة موارد الدولة. واستعرض الاجتماع تقارير حول مستوى تحصيل مختلف أنواع الموارد المالية والإنجاز في مشروع ميناء قانا التجاري وأنشطة القطاع الثقافي. هذا وأكد محافظ شبوة أهمية تعزيز الموارد المالية لأهميتها في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشددا على ضرورة الالتزام بتحصيلها وفقا للقوانين واللوائح النافذة بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات الثقافية والسياحية وتطوير برامجها وأنشطتها وصون المواقع الأثرية والمدن التاريخية بما يعكس المكانة الحضارية لمحافظة شبوة ويسهم في تعزيز فرص التنمية السياحية والاستثمار السياحي. ناقش محافظ محافظة لحج مراد الحالي مع رئيس المؤسسة التعاونية اليمنية للتنمية يحيى البكاري آفاق تطوير القطاع التعاوني بالمحافظة وآليات الارتقاء بدوره التنموي بما يدعم المبادرات المجتمعية ويعزز الشراكة مع الجهات المعنية. أكد المحافظ الحالمي أن المرحلة الراهنة تستدعي إحياء التجربة التعاونية على أسس مؤسسية حديثة لما تمثله من ركيزة فاعلة في تحريك التنمية المجتمعية وإسناد جهود قيادة السلطة المحلية في تنفيذ البرامج ذات الأولوية. ونوه محافظ لحج بأهمية نشر الثقافة التعاونية بين مختلف الشرائح.

وتعميق إدراك المجتمع بقيمتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أحد المسارات الداعمة للتنمية المحلية الشاملة. ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الويوم في العاصمة المؤقتة عدن مع قطاع التجارة الداخلية، ناقش مرتكزات خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الأمن السلعي واستقرار الأسواق ورفع جاهزية سلاسل الإمداد لمواجهة المتغيرات والأزمات الإقليمية والدولية، بما يضمن استدامة تدفق السلع الأساسية وتعزيز قدرة الوزارة على الاستجابة المبكرة. وجرى خلال الاجتماع استعراض محاور الخطة، في مقدمتها تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر وبناء قواعد بيانات للمخزون الاستراتيجي وتعزيز الشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص إلى جانب تحديث آليات المتابعة ودعم اتخاذ القرار. هذا وأكد الوالي أن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة تقوم على التخطيط الاستباقي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير أدوات الرصد والتحليل وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أهمية تحويل مرتكزات الخطة إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة وتعزيز التكامل بين الإدارات المختصة والقطاع الخاص، بما يرفع جاهزية الوزارة في إدارة الأزمات ويحافظ على استقرار الأسواق. أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع أهمية تنظيم مهرجان الشباب الثقافي لعام 2026 بما يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لمدينة شبام، وذلك خلال اجتماع عقد مدينة سيئون لمناقشة برنامج المهرجان المقرر إقامته نهاية العام الجاري، تزامنا مع الذكرى 44 لإدراج مدينة شبام ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتطرق الاجتماع إلى برنامج المهرجان وآليات التنسيق مع الجهات الرسمية أو آليات التنسيق بين الجهات الرسمية والثقافية والمجتمعية، ما يسهم في تنظيم فعاليات تبرز القيمة التاريخية والحضارية لمدينة شبام وتعزز مكانتها كأحد أبرز مواقع التراث العالمي في اليمن. هذا وشدد الوكيل برباع على أهمية تكامل جهود الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المهرجان، مؤكدا أهمية إشراك المؤسسات ذات العلاقة والمهتمين بالتراث والثقافة والأكاديميين في جامعتي حضرموت وسيئون في إعداد برنامج متنوع وتنفيذه يضم فعاليات ثقافية وتراثية وفنية ما يواكب المكانة التاريخية لمدينة شبام وقيمتها الإنسانية العالمية. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري المدينة المكلا مع مدير البرامج والمشاريع بمنظمة فريدريش إيبرت محمود قياح، بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وبناء القدرات ما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة. واستعرض اللقاء مجالات التعاون القائمة بين السلطة المحلية والمنظمة وإمكان توسيعها لتشمل تنفيذ برامج نوعية تستهدف تنمية القدرات المؤسسية وتمكين الشباب والمرأة ودعم المبادرات المجتمعية وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة والتنمية المحلية ما يواكب أولويات محافظة حضرموت واحتياجاتها. هذا وأكد الوكيل الجهوري حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات التنموية والاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشاريع وبرامج تسهم في رفع كفاءة المؤسسات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة. ورياضيا، حجزت أندية شعب حضرموت وسيئون وشعب صنعاء بطاقات التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم عقب تحقيقها انتصارات مهمة ضمن منافسات دور 32 التي أقيمت في المكلا وسيئون وصنعاء. وجاء تأهل شعب حضرموت بعد تجاوزه ضيفه الحسيني لحج بهدفين دون رد، فيما اقتنص نادي سيئون بطاقة العبور بفوزه على العروبة بنتيجة هدفين مقابل هدف. إلى ذلك تغلب شعب صنعاء على ضيفه شباب البيضاء بأربعة أهداف مقابل هدف لينضموا إلى الفريق أو إلى الفرق المتأهلة إلى دور 16 من البطولة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت. رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماعا حكوميا لمراجعة مستجدات الأوضاع وخطط الاستجابة للتعامل مع التطورات.
الوزير اليافع يؤكد أهمية تعزيز موقع صندوق الاجتماعي للتنمية والحفاظ على استقلاليته. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن تعرفة الاستهلاك المنزلي حتى 1000 كيلو وات للساعة لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن التغيرات شملت فقط الشرائح الأعلى والقطاعين التجاري والصناعي. ضبطت شرطة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان متهما بالتصرف بمفقودات مواطن، واستعادت 10 جنابي تقدر قيمتها بنحو 15 مليون ريال يمني بعد بلاغ بفقدانها داخل كيس ترك في إحدى الباصات. اختفى صيادين من أبناء مديرية الخوخة بعد فقدان الاتصال بهما إثر احتراق قاربهما أثناء رحلة صيد في البحر الأحمر. عربيا وعالميا، شهدت تونس احتجاجات في العاصمة رفضا لتردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع موجة حر وانقطاعات في المياه والكهرباء، وذلك في الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس قيس سعيد. وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي غير مسبوق لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بعد تسجيل 1000 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى نحو 3000، بينها أكثر من 1350 حالة وفاة.

اقتصاديا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط. واتفقت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والتكتلات التكنولوجية الكورية على متابعة سلسلة من مشاريع التعاون بقيمة إجمالية تصل إلى 950 مليار دولار. رياضيا، تأهلت فرق شعب حضرموت وسيئون وشعب صنعاء إلى دوري 16 من كأس الجمهورية اليمنية. وسجل الياباني كازويوشي ميورا البالغ 59 عاما أول أهدافه الرسمية منذ 4 سنوات خلال فوز فريقه فوكوشيما في كأس الإمبراطور. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب المثل معناه إيقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير، أو بشيء جلي ليدل على شيء خفي. فإذا ضرب الله المثل بشيء فإنما يريد أن يقرب المعنويات إلى وسائل الإدراكات الأولى، لأن الإدراكات الأولى في الإنسان إنما تتأتى أول ما تتأتى في سمعه، ثم في بصره، ثم في بقية وسائل الإدراك الأخرى. ولذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار

0: شيء السمع والبصر، تلك المدركات الحسية. ولذلك لا يختلف الناس فيه، المدرك الحسي لا يختلف الناس فيه. فإذا ما أعطيت لإنسان قطعة من السكر وأعطيت لإنسان مساو له في التكوين المزاج الصحي قطعة من السكر، ما يختلف، منظر هو واحد، مسموع هو واحد، ده يتفقوا على إن صوته جميل يطرب وده صوته بشع ينفر كلهم. إذن فالمدركات الأساسية إنما هي مدركات الحس. فإذا كانت هناك معان تناسب طموح العقل في الإنسان تجاوز مرحلة الحس، وعندنا نريد أن نعطيه معلومات معنوية، المعلومات المعنوية نقوم نضرب لها مثل حسي، إن استبعدتها أنت في معنويات هذا فأنا أقربها لك في الأمر الحسي. ولذلك في سورة البقرة يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحي أن يضرب هذا المثل، لأن المثل وإن كان في البعوضة إنما هيدي معنى كبير. البعوضة البسيطة اللي حجمها قد كده وبعد ذلك تتساوى مع الفيل ومع الخرتيت ومع الحوت في مقومات الحياة من كل الأجهزة، كل مقومات حياتها في التقريب. من الذي يستطيع أن يركز كل هذه الأجهزة في الشيء البسيط؟ ولذلك كان المستشرقون الذين يحاولون أن يتعرضوا للقرآن يقول لك: الله يقول في كتابكم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإذا كان يضرب المثل بالبعوضة اللي هي الأقل، يبقى كون يضرب المثل باللي فوقه يبقى سهل دي، يعني ايه فما فوقها دي؟ لما دم ضرب مثلا بالايه بالبعوضة يبقى ايه يجيب المثل وما فوقها؟ ده لازم كان يترقى يقول
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فما هو ايه؟ فما تحتها. نقول له اصلك انت ما فهمتش الفوقية هنا لانك لم تأخذ القرآن ولم تستقبل بملكة عربية سليمة محايدة. طب اخدتوش من حاجة. اما قال لك فما فوقها ايه؟ طب ده الله ضرب المثل بالدقيق، يبقى فما فوقها في الدقة، فما يزيد عنها في الدقة، هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضرب لنا مثلا للحياة الدنيا، والحياة الدنيا من لدن خلق الله إنسان، بلاش الإنسان، من قبل الإنسان، من قبل الإنسان، لأن في أجناس تانية كانت قبل، خلقها من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، هذه الحياة. فكيف يطوي الله الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق أعمار أجيال؟ يديها لك صورة إزاي؟ يقولها لك، يقول لك عليها إيه؟ ده أنت مش هتدرك منها إلا إيه؟ إلا طول عمرك. طب والباقي؟ الحياة من أول آدم إلى أن تقوم الساعة. الله يريد أن يقرب لك المثل، يقوم يضرب لها لك في مثل يوجزه، يجعله إيه؟ مركز. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزره الرياح. إيجازة، ماء نزل والزرع طلع وبعدين نضج وبعدين بقى إيه؟ بقى حصيد. شوف طوى الحياة دي كلها في إيه؟ إنما الحياة الدنيا لعب وإيه؟ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إيه؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله، بقى الحياة كده طواها في منظر كلنا بنشوفه، تشوف شوية مطر وتنزل والأرض تخضر وتزرع وبعدين تبقى حصيد. أهي الحياة الدنيا الطويلة العريضة دي ربنا ركزها في إيه؟ إذا فضرب الأمثال إنما يأتي لتوضيح المعاني الخفية في صورة محسة بحيث يستطيع العقل الفطري أن يدرك فيها ما يريده الله إيه؟ ما يريده الله منه. احنا قلنا ان المحسات بتدرك اشياء وما بتقتصرش على الادراكات، انما تيجي ترتقي مره تانية الى التخيل، يبقى في حس وفي خيال وبعد الخيال يجي توهم. يبقى مراحل الادراكات للاشياء الخفيه ايه؟ الاول الحس، وبعدين الواحد يتخيل، وبعدين يتوهم. الله، تركيبة التخيل دي ما جات ازاي؟ طب الحس المحس بوسائل الادراك، التخيل ايه؟ التخيل ان تجمع صورة كلية ليس لها وجود في الخارج انما مكونة من مادة واشياء موجودة في الخارج، ادي التخيل. يعني مثلا الرجل اللي بده يوصف الوشم اللي على ايد حبيبته بيقول خود كأن بنانها في نقشة الوشم المزرد، سمك من البلو في شبك تكون من زبرجد. شوف سمكة من البنور في شبكة من الايه؟ ايدها بيضة او زي البنور، وبعدين عملوا عليها وشم اخضر كده كده زي الايه؟ زي الشبكة، فبقى البياض باين من الشبكة زي السمكة ما هي باينة من مين؟ هو طب هل فيه سمك بنور وفيه شبك زبرجد؟ الصورة الكلية دي موجودة؟ لا مش موجودة، إنما هو أوجدها من أشياء مفرداتها موجودة. السمك نعرفه، والبلور والشبك نعرفه، والزبرجد نعرفه، إنما هو لف من الصور الموجودة المادة دي صورة غير موجودة، يبقى اسمه ده إيه؟ ده خيال. مدام يعمل الخيال ده يقول لك بيقرب إيه؟ بيقرب المعنى. في شيء يجي برضو توهم، التوهم ده برضو مش موجود زي الخيال، ما هوش له وجود. بس الخيالي أفراده موجودة في الحس، ولكن التوهم أفراده أخرى مش موجودة. أفراده ولذلك كل إيه وهم وهم، يعني إيه؟ يعني شيء لا يوجد في الحس ولا يوجد إيه في الخيال. ليه؟ لأن الخيال مفرداته حسية، وده مش مفرداته حسية، ملوش مفردات حسية كمان، يبقى اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ وهم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا متاع الجنة يقول إيه؟ الرسول يشرحها، دي كأقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هو الرسول يشرحها المذكرة التفسيرية، ما لا عين أدي الحس، وما لا أذن سمعت برضه من الحس، ولا خطر على قلب بشر، لا خيالا ولا وهما، لا خيالا. يبقى الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يوضح شيئا يضرب له المثل، والمثل ده تشبهه زي ما يكون واحد مات عزيز لصديق لك وأنت تريد أن تعزيه، مرة تقعد تجيب القرطاس كده والقلم وتكتب له إيه؟ جواب، جواب من صفحتين من ثلاثة حسب ربنا ما يفتح عليك، ومرة تبعت له برقية، انت بتركز في البرقية البسيطة دي كل محتويات ايه؟ كل محتويات ايه؟ الجواب. ودي بتتأتى في حين الانسان يكون وقته ضيق او كلامه محسوب، لكن لما ما يكونش وقت ضيق يتكلم على ايه؟ على راحته. ولذلك سعد زغلول كتب لواحد كتاب وهو غريب، وكتب له كتاب في كام صفحة؟ في 5 صفحات، وبعدين كتب الي يقول اما بعد فإني أعتذر إليك من الإطالة في الخطاب، لأنه مع في الرسالة إياك أريد، بس إياك أريد، إيه أنت اللي تيجي وأنا عايزك دلوقتي، وده قائد. يبقى المعركة إيه؟ أدي كم كلمة، إياك أريد. إذن فضرب المثل لإيجاز الأشياء ولتقريبها إيه؟ ولتقريبها حسيا، وليجعل لك الشيء الذي قد تقف فيه عقول الناس امر جايز قوي. ايه يعني؟ طب ما هي دي زي دي، ما انت تقول ايه اللي انت مستعجبه فيه دي، ما هي دي زي دي، ما تقولش هذا الكلام الا اذا كان اللي انت جايبه امر ايه معترف به من الايه من الجميع. واذا اراد الله نشر فضيله طويت، واحد فيه فضيله ومكتومه وما حدش عارفها، يقوم ربنا عايز يظهرها، يقوم يعمل ايه؟ يتيح لها لسان الحاقدين والحاسدين، يقعدوا يلبشوا، يقوم الناس تقول لك لا ده كذا ده كذا، ام الفضيله اللي كانت مطويه ايه تظهر. بقى ربنا لما يعوز فضيله تظهر يقوم اللي يجيب لها لسان الحاقد والحاسد، قال لك ها ايه الغريب في دي؟ طيب ال- ال- ال- الخشب اللي له رائحه الطيب اللي بيجيبوه كده من البلاد ويعملوه بخور، لو ان الخشبه دي موضوعه كنت تشم لها ريحه؟ انت لما تجيب نار بقى وتحرقها تروح ريحتها فايحة. او كذلك الراجل اللي عنده فضيلة وهو مش عايز ربنا يظهر ايه، يجيب له ناس ايه حاسدين ينبشوها زي النار ما جت في العين. ايه يقول لك؟ واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. ما نقدرش ايه، ما نقدرش نعرف دي، يقوم ربنا ايه يعني يجي واحد تاني مثلا يضرب المثل مثلا لشيء الناس تستعجب فيه تقول لك وده معقول، يقول لك ايوه معقول، بس انت مش واخد بالك. لو تذكرت اهدئ فلا تتذكرون بقى، لو تذكرت الاشياء لعلمت ان هذا من الممكن ان يتاتى وهو من السهوله بمكان، زي الشيء الفلاني، زي الشيء الفلاني، يبقى لازم يضرب لك مثل بشيء انت ايه مصدقه من بينك ما فيش فيه ايه.

0: وإذا امرؤ مدح امرأة لنواله أن يقصد منه العطاء وأطال فيه قعد يمدحه ساعة، قعد يمدحه إيه؟ إحنا بمقاييس العقل يقول لك قعد يمدحه ساعة، ده إيه؟ ده عظمة، إيه العظمة دي؟ ده بيحب الراجل وبيقدره وبده يرفعه للسماء وبده مش عارف، يقول لك لا يا عبيد. وإذا امرؤ مدح امرأة لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه. لا بقى لما يطول في المدح يبقى طول في الهجاء، العقول تقف فيها ولا ما تقفش؟ العقول تقف فيها. يقول لك بقى لما يطول المدح يبقى هجاء، يقول لك ايوه. ازاي؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه. بيحننوا يا عين، انما لو انه راجل سمح اريح كان كلمه كانت كلمه تكفي، لما عمال ايه زي اللي واقف على البير يجيب ميه بالدلو، ان كانت الميه قريبه يعمل ايه؟ حته حبل قد كده يربطها في الدلو وينزله يجيب ميه. طب وكانت الميه بعيد ايه؟ يطول الحبل. يطول الكلام زي اللي طول الحبل. شوف بقى المعنى اتضح ازاي. واذا امرؤ مدح امرا لنواله واطال فيه فقد اطال هجاءه. امر تقف العقول فيه. يقول لك كيف يكون هذا؟ يقول لك ايه سهله اهي، لو لم يقدر فيه بعد المستقى يعني المية عند الورود لما أطال رشاءه. كان يكفيه كلمة واحدة كده أو يكفيه يقف كده من غير أن إيه؟ من غير ما يتكلم. حال وسؤال، يبقى حال يغني عن السؤال. إذن قول الله سبحانه ومثل، طيب، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والتذكر معناه أن شيئا كان معلوما لك بالفطرة ولكنك غفلت عنه، فنأتي بالمثل عشان يذكرك بالأمر الفطري. زي ما جبنا المثل بتاع الدلو والحبل والمي على فين يقول لك الأمر. فلو أن عندك تذكر لملاحظاتك في الأشياء لما احتجت إلى أننا نقول لك هذا، تقول لا ما هي دي تنقص، أنت اللي تقيس، مش ضروري واحد يجي يقعد يقول لك إيه قيس دي واعمل دي، لا ما يمكن. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد أن تكلم على مثل كلمة طيبة كشجرة حب يقيب المقابل، وتوسط ضرب المثل بين الطيبة وبين الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. بقى نشوفها مقابلات اهي، الكلمة الطيبة كشجرة ايه؟ طيب اجتست من اجتسة، في حاجة اسمها الجثة وحاجة اسمها الروح تحل في الجثة تعطيها الحياة، فإذا خرجت الروح من الجثة تنتهي إلى رمة وبعدين تتفتت وتبقى عناصر. يبقى الجثة معناها ايه؟ استئصال الشيء من أصله. ولذلك يقول لك أنا اجتسست هذا الشيء. اكتسست يعني ايه؟ يعني خلعته بجدور. الانسان منا مش حين يموت بمجرد الروح ما تطلع ما يقولوش فلان، يقولوا الجثة عملوا فيها ايه دلوقتي؟ الجثة خلاص خد السر المكرم من الله وهو الروح، يبقى ايه؟ الجثة، لان ده اخر ما تبقى منه، اختص من الحياة، خلاص انتهت المسألة. الله. وبعدين بعد ما الجثة يغسلها ويكفنوها ويحطوها في الخشبة، ما يقولش الجثة، حتى يقول الخشبة، ما تستنى الخشبة ما تيجي. الله، الخشبة بقى الأول الاسم اتنسى وقلنا الجثة، وبعدين الجثة ايه اتنسى وقلنا الايه الخشبة، عشان الإنسان يفهم ان دي كلها مسائل ايه اكتست يعني اتخذت من أصل. طيب، طب دي مقابل ايه هنا؟ قال لك مش كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ومعنى ثابت إن ما فيش فيه خلخلة، مدام ما فيش فيه خلخلة ما تقدرش تقتلعها، اللي فيه خلخلة هو اللي تقدر تكتسه، يبقى مقابل ولا لا؟ وما لها من قرار أي تستقر فيه. على الأول العلماء حينما تكلموا كما قلنا سابقا عن الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة قالوا بقى النخلة، لأن بقى كل ما فيها إيه خير، اولا ورقها لا يسقط يبقى لها ظل دايم، مفهوم؟ كل شيء فيها ينتفع به، الجذع اللي بتاع ده ناخده نعمله عواميد وسواري وبتاع نشاء عليه، والجريد ناخده نعمل منه الحاجات اللي بنعملها دي، وحتى اخر الجريد الحته اللي بنسميها الاح دي ناخدها برضه ننتفع بيها، والليف اللي هو صايم بين الشوك بتاع الجريد وبين لب النخله الجوار، الليف اللي محطوط ده كده صيانه ليه، ناخده برضه ننتفع بيه ونعمل منه حبال ونعمل منه مش عارف ايه، والجمار ناخده نعمل ايه، والخص نعمل منه ايه، كل حاجه فيها ايه. فقال لك دي، ولذلك حين قال تؤتي اكلها كل حين اختلفوا في الحين. ليه يا سيادة؟ قال لك الحين ده مره يطلق على لحظه زي ايه كده، وانتم حين اذن حتى اذا بلغت الايه روح الحلقوم، وانتم حين اذن. طب ادي الحين يعني لحظه، ادي واحد. واحد قال لك لا ده الحين ده المساء وصباح، ربنا قال ايه حين تمسون تمسون وحين تصبحون. الله، نقول له بقى خد بالك بقى ما تقولش الحين هو الوقت الذي يحين فيه المقدور، وعمره بقى حسب الحكاية، إن كانت الروح بتطلع في لحظة تبقى الحين مراد به إيه؟ لحظة. كنت بتحمد من الصبح والمساء يبقى حين تمسون وحين إيه؟ تصبحون. مستهم البأس هناك والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس، البأس اللي هو الحرب واخدة مدة طويلة ولا لا؟ واخدة مدة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين تنقلب الدنيا وتبدل الأرض غيره. فكلمة الحين لا تختلفوا فيها وتقولوا هي لحظة، هي يوم، هي ليل، هي ست اشهر. ليه ست اشهر؟ أما قال لك لأن بقى النخلة تقعد وبعدين يقعد يطلع بصر وبعدين بلح وبعدين مش عارف ايه وبتاع، وتقعد تدينا اللي ياكل رامك واللي ياكل اخضر واللي ياكل احمر واللي ياكل رطب واللي ياكل تم. تقول له اوعى تقول شجرة طيبة هي التين هي العنب هي كل شجرة في الكون طيبة، وكل شجرة في الكون تأتي أكلها، بس فيه بتؤتي اكلها اللذيذ المستطعم اللي مش عارف ايه، وتؤتي اكلها حين الحاجه. هم لما ظلموا شجره الحنظل قال لك وشجره خبيثه زي شجره الحنظل وشجره الايه التو وشجره الكرات، تقول له بقى دي بقى دي هتقول عليها خبيثه؟ خبيثه وربنا هيخلقها ليه؟ ده هي تبقى طيبه في وقت الحاجه اليها، ساعه العز دواء عشان مراره علشان المرض، تبقى هي دي الايه الطيبة في الوقت. طب وكلمة كل حين؟ أم قال لك هي كل حين دي تعطينا اتساع في العطاء. ايه الاتساع في العطاء؟ قال لك انت لو نظرت الى الكون وتقسيماته البيئية او الطبيعية او الطقسية، تجد فيه اشجار تنبت في المكان ده ولا تنبتش، واشجار تنبت هنا ولا تنبتش هنا، بتاع الصحاري غير بتاع الله. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت فاهم أن مقومات الحياة بس أكل وشرب، بطن ده مقومات الحياة، عايزة مزاج جوي خاص، يقوم يعطي ربنا لكل عايش في مكان المقومات اللي تديله مطلوباته. ولذلك حين فسد مزاج الناس إما ننقل زرع حتة لحتة تانية تلتفت تلاقي ما كنتش تصونه بقى من الافات ومن المش عارف ايه يبوظ، تروح له في مكانه ما تلاقيش ولا جرى له حاجه ابدا ولا مكان. الله، يبقى اذا كل شيء في الارض له عطاء، والعطاء ده مستمر، بيشع ايه في الجو؟ بيدي ايه في الوجود؟ انت ما تعرفش، انما له ايه؟ له عطاء. وبعد ذلك إذا نفذ عطاء الزراعات المتكررة، تقوم تنزل شوية ورق وشوية بتاع تروح في الأرض، بقت إيه؟ بقت مرزة في الأرض عشان تديك خصب. يبقى إذن كل شيء في كل وقت له إيه؟ عطاء. بس أنت ما بتنظرش إلى الشيء إلا العطاء المعتاد المتكرر. لما يجي واحد مثلا يقول لك إيه؟ والله أنت عايز كده، يبقى أعمل لك شوية شمر عشان تطيب. يدور بقى على الشجر يدوس عليها من ايه؟ الله، او ما كانش ملتفت اليه، لكن وقت الحاجه بتاعته وبيشع ايه في الجو في الكون. طيب امسك كده دلوقتي الكلام اللي بيقوله العلم الحديث، يقول لك الخضره اللي احنا بنشوفها دي تعمل ايه؟ قال لك طول النهار تعطي الاكسجين. الاكسجين اللي عايزه مين؟ اللي عايزه الانسان. عشان ايه؟ عشان الحركه بتاعته عايزه دم كتير. وعايزه اكسجين كتير، يقوم كل الشجر الاخضر يطلع ايه، وبالليل الناس نايمه مش عايزه حركه كتير، يقوم يضن بالاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون لانه له فايده تانية. الله، في الوقت يبقى في كل وقت له عطاء ولا مش له عطاء؟ يبقى تؤتي كلها كل حين، ما تضيقش الحين. كما بحثوا في اليوم، اليوم هو ايه؟ قال لك من وقت الى مثله في مقابل، يعني ان كان اليوم تبقى من الظهر النهارده للظهر ايه بكره، من المغرب النهارده للمغرب ايه، او يوم مقسوم، يوم مقسوم يعني ليل وايه ونهار. طب قول لي بقى، ليل مين ونهار مين؟ ليل مين ونهار مين؟ ليلك انت، طب ما هو مقابل لك نهار، يبقى ليل مين ونهار مين؟ الله، ده في كل لحظه بيبدا ايه ليل ويجي بقى يبدا ايه نهار. ولذلك ينحل الاشكال في قوله ما شغل ربك الان، وقد صح ان القلم قد جف، يعني كل حاجه ايه انتهي منها. فقال له ايه؟ امور يبديها ولا يبتديها، فيه فرق بين الايه، يبديها يظهرها، كانت موجوده بس خفيه خلاص، مش بيبتدئ ايجادها، بيقول له يا مقدوري ازلا ابرز للوجود، مقدوري ازلا ابرز للايه، امور يبديها ويرفع قوما ويخفض ايه. لما سمع كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. طب احنا بقى نقول طب اي يوم هو في شأن، يومي ولا يوم المقابل ليا ولا يوم اللي يجي بعدي، ولا ده ايام لا حد، لا حد له. ام قال لك يبقى اسمه يوم الان، يبقى كل آن هو في شأن، لان ما من آن الا وفيه ايه يوم وفيه ايه، يبقى اذا كل يوم هو في شأن اسمه يوم الايه، يوم الان. ليه؟ لان يومي بعد لحظه يبدا يوم واحد تاني، بعد لحظه واحده يبدا يوم ثالث، وهكذا الليل والايه، تبقى ايام متعدده ولا مش متعدده، تبقى اي يوم شغل رب. ولذلك حينما نسمع ان الله جل جلاله يعني يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطه يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طيب ليل مين ونهار مين؟ طب الله، طب يبسط ايده بالنهار، نهاري ولا النهار اللي مقابلي ولا النهار اللي هيجي بعد دقيقه ولا، يبقى اذا يده مبسوطه دائمه. اذا ما نظلمش بقى ونقول شجره التوم وشجره الحنظل كل حاجه لها ايه، لها عطاء. ويبدو ايه ساعه ما يجي الدكتور يقول لك ايه، اوعى تروح للسكر بقى، ولا حط حته مر كده، الله بقى بعد ولا اهي دي طيبه في وقتها، دي ايه طيبه في وقتها. يبقى كل مخلوق في الوجود ايه طيب، بس انت ما تنظرش الى الحاجه على انها بس اكل وشرب، على ان في ملكات متعدده للانسان، عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده. زي ما قلنا سابقا ان اذا جه عود حديد كده، وبعدين الولد شافه انعوج، يقول لك شوف عوجوا لنا العود الحديد، تقول له عبيط، ما اصلا هنعمله خطاف، يبقى عودته دي عشان ايه؟ عشان تعدله لمهمته. نعم. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. فإذا كانت الكلمة الطيبة عمدتها كلها شهادة أن لا إله إلا الله، دي كلمة طيبة لأنها يتفرع منها كل الإيه، كل الخير. يبقى الكلمة الخبيثة إيه؟ كلمة الكفر وما يتبعها من الصد عن إيه، من سبيل الله، من عناد الرسل، من تكذيبهم في معجزاتهم، كل شيء. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست. يقول لك طيب ما دام قال شجرة خبيثة بتقول ليه ما فيش شجر خبيث، ليه تقول كده ما فيش شجر خبيث؟ أم قال لك له ضروري المثل تحقق فيه كل الصفات؟ لا، ما تحققش فيه كل الصفات، خد الصفات اللي تنفعك والصفات اللي ما تنفعكش ابعد. السكر في وقت المريض يبقى خبيث ولا مش خبيث؟ يبقى خبيث. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار، وساب إنها ملهاش صعود في السماء، دي كلها إيه وفرعها في الإيه، يبقى الشجرة الخبيثة جدرها ملخلخ، لا لها سند من الأرض ولا لها مدد من السماء، لا سند من تحت ولا مدد من مين؟ من فوق. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلمة يثبت، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليم

0: 333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
1: روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل للأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن تعرفة الاستهلاك المنزلي حتى 1000 كيلو وات للساعة لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن التغيرات شملت فقط الشرائح الأعلى والقطاعين التجاري والصناعي. ضبطت شرطة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان متهما بالتصرف بمفقودات مواطن، واستعادت 10 جنابي تقدر قيمتها بنحو 15 مليون ريال يمني بعد بلاغ بفقدانها داخل كيس ترك في إحدى الباصات. اختفى صيادين من أبناء مديرية الخوخة بعد فقدان الاتصال بهما إثر احتراق قاربهما أثناء رحلة صيد في البحر الأحمر. عربيا وعالميا، شهدت تونس احتجاجات في العاصمة رفضا لتردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع موجة حر وانقطاعات في المياه والكهرباء، وذلك في الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس قيس سعيد. وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي غير مسبوق لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بعد تسجيل 1000 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى نحو 3000، بينها أكثر من 1350 حالة وفاة. اقتصاديا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط. واتفقت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والتكتلات التكنولوجية الكورية على متابعة سلسلة من مشاريع التعاون بقيمة إجمالية تصل إلى 950 مليار دولار. رياضيا، تأهلت فرق شعب حضرموت وسيئون وشعب صنعاء إلى دوري 16 من كأس الجمهورية اليمنية. وسجل الياباني كازويوشي ميورا البالغ 59 عاما أول أهدافه الرسمية منذ 4 سنوات خلال فوز فريقه فوكوشيما في كأس الإمبراطور. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: ذكر الله تعالى في كتابه الكريم عبرا من أخبار الأنبياء الأولين عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك خبر يعقوب عليه السلام الذي تعلق بابنه يوسف عليه السلام ثم حرم من ابنه وغيب في الجب وهو صغير. فلما مضت سنوات طويلة وقلبه يتقطع شوقا لرؤية ابنه أو معرفة خبره أو سماع كلمة عنه، وإذا بابنه الآخر الذي كان يحبه أيضا ويعظمه ويجله، وإذا بابنه بنيامين أيضا يغيب عنه ويقبل إليه أبناؤه في المرة الأولى وهم كاذبون ويقولون عن يوسف إنه أكله الذئب، ثم يقبلون في المرة الثانية ويقولون يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا عن الغيب وما كنا بالغيب حافظين. فلما اشتدت الكربات عليه وأظلمت الدنيا وشعر أن الضيق قد أحاط به من كل جانب، وإذا بالتفاؤل وحسن الظن بالله تعالى يثور في قلبه ويقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن غاب عنكم يوسف في غيابة جب ربما لدغته حية أو عقرب، لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن ذهبتم إلى مصر من الشام وأخوكم قد سرق فيما يظهر لكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان الأنبياء جميعا
2: عدن الغد صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: لا يكون في قلوبهم شيء من التشاؤم أو من سوء الظن بالله أو من النظرة السوداء للمستقبل الذي يعرض أمامهم، مهما اشتدت الكروبات وأحاطت بهم الأزمات وعظمت الكروب وتفاقمت الهموم، إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يكون دائما قائما في قلوبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني إن ظن العبد بربه خيرا فله الخير، وإن ظن شرا فربما أقبل عليه الشر. يمرض ولدك، فإن ظننت خيرا أن الله تعالى سيعظم لك الأجر وسيسرك بشفاء ولدك ويقر عينك بسلامته وصحته، فأبشر بالخير. أما إن أسأت الظن بالله وأسأت الظن برحمته وإحسانه وكرمه وفضله وجلالته، فربما كان الذي يأتيك شر مما تتوقع. فليظن بما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ظننت بالله خيرا آتاك الخير، وإن ظننت به شرا كان الشر حليفك، لأنك الذي ظننت به في ربك والذي توقعته. إن من نظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن حسن الظن بالله، أن التفاؤل، أنه محيط بحياته كلها. يخرج عليه الصلاة والسلام مكذبا يخشى من يترقبه ويرصده في الطريق عندما ذهب إلى الهجرة، ويخشى ممن يتبعه، وقد جعلت قريش أعظم جوائز عرفت في تاريخ العرب في ذلك الزمان، جعلتها قريش لمن يقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يقبض على أبي بكر، جعلت لمن يقبض على أحدهما 100 ناقة، و100 ناقة في ذلك الزمان هي ثروة عظيمة، كما أنها تعتبر ثروة عظيمة في زماننا. فلو بيعت الناقة اليوم مثلا 5000 ريال، فمعناه أن من قبض على هذا أو هذا فله 500,000. بلا شك أنه كان إغراء. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ولحق بهما سراقة بن مالك، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا سراقة كيف بك؟ يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى، وهو يملك كسرى في ذلك الزمان أعظم دولة في قوتها وجيشها، ومع ذلك لم يتكلم عليه الصلاة والسلام عن فتح مكة ولا عن المدينة ولا عن خيبر ولا اليمن ولا، وإنما تكلم عن كسرى. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وتمضي السنوات ويلبس سراقة سواري كسرى، ثم يكون عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة في الهجرة، يكون في الغار مع أبي بكر، ويقول: يا أبا بكر، لما رأى خوفه، وهو خوف طبيعي، إذ أقبل الكفار وتتبعوا حتى وصلوا عند الغار، وصار أبو بكر يسمع أصواتهم يتآمرون، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم، لم يقل لو نظر إلى داخل الغار، لا، وإنما لو نظر إلى قدميه واحد من هؤلاء فقط يخفض رأسه إلى الأرض، قال: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول له عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا أبا بكر؟ ما ظنك يا أبا بكر ب2، الله ثالثهما. إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أحسن الظن بالله، تفاءل، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. وذكر الله تعالى أن التشاؤم وسوء الظن به من صفات المنافقين، فقال الله تعالى وهو يخبرنا عن حال المنافقين في الأحزاب: لما تجمع أكبر تجمع للمشركين في ذلك الزمان، تحالفوا واجتمعوا على استئصال الإسلام من المدينة، فأقبلت قريش وبكر وثقيف وغطفان، أقبلت قبائل العرب من كل مكان، واستأجروا المرتزقة لأجل أن يحاصروا بهم المدينة، وقالوا إذا انتصرنا على المدينة أعطيناكم كذا من الثمار وأعطيناكم كذا من التمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويرى وجوه أصحابه الذين قد بلغت قلوبهم الحناجر من شدة الخوف والفزع مما سيحصل، ووراءهم أطفال ونساء، ويضرب عليه الصلاة والسلام الصخر يحفر معهم ويقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، أوتيت مفاتيح فارس، إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا، أوتيت مفاتيح مصر. ويقول الصحابة: صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. لكن المنافقون كانوا ينظرون إلى الأحزاب القادمة ويسيئون الظن، ويتخيل أحدهم زوجة تسحب على الأرض وطفلة تغتصب وتؤسر وتسبى. فقال الله تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ظننتم أيها المنافقون أن نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاية المؤمنين ستكون في هذا الخندق، وأن الخندق سيكون هو قبرهم في الحقيقة، فهم يحفرون عن قبورهم، هذا ظنكم أيها المنافقون. بل ظننتم أن المؤمنين لن يرجعوا إلى أهلهم، سيبقون في هالمكان موتى. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم بالله ظن السوء، وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هالكين، كنتم قوما تافهين، ليس في قلوبكم من الإيمان ما يدفعكم إلى الحق وإلى حسن الظن بربكم. المؤمن أيها الإخوة الكرام كلما اشتدت عليه الكربات وأظلمت عليه الدنيا وضاقت عليه حلقة الهم والكرب، علم أن هناك مخرج لا يعلمه بل الله يعلمه، وأن في الغيب من حسن الظن بالله والتفاؤل بكرمه وفضله ما يجعل المؤمن موقنا أني أتكئ إلى ركن شديد وأن الله تعالى معي حيث كنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياته هكذا، حتى إذا تكلم عليه المشركون أو ألقوا عليه كربة أو همًا يقلب هذه الكربة والهم إلى بشرى. في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألم تروا كيف يصرف الله عني سب قريش، يعني وأنا أمشي أسمعهم يقولون مذمم، ما يقولون محمد، يقلبونها لأجل المذمة والسخرية، مذمما أبينا ودينه قلينا، مذمما ساحر، مذمم كاهن، هكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، لما يقولون مذمم كاهن، مذمم ساحر، ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. هم في الحقيقة يسبون رجلا آخر اسمه مذمم، أما أنا فاسمي محمد، فالله تعالى جعل اسمي لا يجري على ألسنتهم ليصرف عني سبهم. هذه النظرة المتفائلة. لم يقل عليه الصلاة والسلام: قريش لم تكتفي بوصفي بالساحر، حتى أيضا عيرتني وغيرت اسمي وقلبته ذما وسخرية بي، لا، وإنما كان حسن الظن بالله، كان متفائلا يعلم أن ما يصيبه من هم وكرب أن الله تعالى أرحم به من نفسه، وأن الله جل وعلا وإن أصابه بهذا إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يدفع عنه كل ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم من تفاؤله أنه يغير حتى الأسماء القبيحة التي تدل على الهم والغم والكربة، يغيرها إلى أسماء حسنة. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإذا هم يسمونها يثرب، ويثرب لفظ مشتق من التثريب، فتقول: لا تثرب على فلان، يعني لا تلمه، لا ترمي عليه كربا، فالتثريب فيه هم وكرب ولوم. فلم يقبل عليه الصلاة والسلام يثرب، وإنما غيرها إلى طيبة، طيبة. وكان يضرب بعصاه على المنبر ويقول: هذه طيبة، هذه طيبة، لما ذكر خبر الدجال وانصرافه عنها. ومر عليه الصلاة والسلام بجارية فقيل: يا رسول الله اسمها عاصية. قال: بل هي جميلة. غير اسمها إلى جميلة. وأقبل إليه رجل قال: ما اسمك؟ قال: حزن. والحزن هو الغليظ. قال: بل أنت سهل. وغير اسم رجل كان اسمه عتلة سماه هشاما، ورجل كان اسمه شيطان، ورجل ثالث، أسماء متعددة. بل مر على وادي قال: ما هذا الوادي؟ قال: وادي الضلالة. قال: بل هذا وادي الهدى.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: ومر على قوم قال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء بنو مغوية. قال: بل هؤلاء بنو رشدة. ومر عليه الصلاة والسلام على أرض، ما هذا؟ قالوا: هذه غبرة. قال: بل هذه خضرة. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يتفاءل حتى بتغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، لأجل أن يحسن هؤلاء الناس ظنهم إذا مروا بالوادي أو نادوا هذا الاسم أو زاروا هذه القبيلة، فإنه لا يقع في القلب شيء من سوء الظن، بل حسن الظن الدائم. وقد كان العرب في السابق يتشاءمون بأنواع التشاؤم، ويخرج الواحد من بيته وكأنه يبحث عن شيء يضيق صدره، فإن رأى حمامة سوداء أو سمع نعيق غراب أو سمع أحدا ينادي آخر بلفظ سيء بذيء قال: قد ساء يومي، هذا يوم شر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال: لا عدوى ولا طيرة، لا تتطيروا، لا تتشاءموا. ويعجبني الفأل، يعجبني التفاؤل الدائم عندما يمشي المرء بين الناس. كان ابن الرومي من الأدباء الكبار، وإن كان عليه ما عليه في عقيدته، وكان سيئاً في تشاؤمه إلى حد لا يحتمل، يتشاءم بكل شيء. فقال: اشتروا لي غلاماً واحرصوا على اسمه أن يكون اسماً حسناً حتى لا أتشاءم. فجعل أهله يطوفون في السوق حتى اشتروا له غلاماً اسمه إقبال، يعني إقبال الخير إليك، إقبال الصلاح، إقبال الهدى، إقبال الرزق، إقبال السعادة. فلما جاءوا به إليه قال: ما اسمك؟ قال: إقبال. فأعجبه الاسم، ثم سكت قليلاً وغلبت عليه طبيعته المتشائمة وقال: أخرجوه عني، وغطى وجهه: أعوذ بالله، أخرجوه عني. قالوا: لما؟ اسمه إقبال. فقال: إني قد قلبت اسمه فصار لا بقاء. إذا قلبت إقبال صارت لا بقاء، فهذا معناه لا بقاء لي في الدنيا، لا بقاء لأولادي، لا بقاء لمالي، لا بقاء لرزقي، لا بقاء لكذا، أخرجوه عني، وطرده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: إنا عند حسن ظن عبدي بي ظن بالله خيرا ولا تكن مثل هذا أو ذاك. سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يملأ قلوبنا حسن ظن به. إن حسن الظن بالله تعالى مؤذن بكشف الكربة عن العبد، وإن من أعظم حسن الظن أن يبذل المرء الدعاء وهو موقن أن الله تعالى يجيبه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. العبد عندما يدعو الله لزوال كربته أو قضاء دينه أو إصلاح حال أمته أو شفاء ولده أو غير ذلك من الأمور، ينبغي أن يقع في قلبك اعتقاد تام أنك تدعو رباً عظيماً جليلاً. وإن من حسن الظن بالله أن العبد إذا وقع في الذنب استغفر وأحسن الظن بربه أن المغفرة قريبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أحسنوا الظن بربكم أنه غفور، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو حسن الظن بالله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون الظن به، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببة هذا الشيء يعني فقداننا البنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس. برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: مرحبا ويسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، واهلا ومرحبا بكم بحلقه جديده من برنامج بين الناس. واكيد خلونا نعرفكم مره ثانيه على البرنامج علشان يبدا فكره البرنامج تثبت في عقولكم بشكل اكبر. يعني ببساطه برنامج بين الناس من اسمه اصبحت الفكره واضحه انه احنا بنناقش اغلب الاشياء اللي هي متواجده معكم وبتخصنا وتخصكم ايضا. فلذلك في معنا فقره بتكون فيها ربما قد يتواجد معنا في احد الايام مختص ليتحدث عن القضيه او الموضوع اللي بيكون متناسب معنا، وفي اوقات لا يكون معنا مختص بل تكونوا انتم هم اصحاب القرار وانتم هم من يضع هذه البصمه. ومواهب اكيد في كمان معنا فقره واسمها رصد الاحداث، احنا بنبحث وبنشوف ابرز ما جاء في السوشيال ميديا وبنطلعكم عليه بصوره سريعه جدا. ومواهب كيف حالك؟
1: بنقول الحمد لله، مساء الخير دينا، مساء الخير لناصر وياسر المتواجدين معنا طبعا، مخرجنا المبدع وزميلتي الغالية. طبعا مستمعينا الأحباء بمسي عليكم، بقول لكم اليوم يتجدد لقاءنا معكم كما قالت زميلتي العزيزة، وهناك مساحة تتسع لأصواتكم وأفكاركم في هذه الحلقة وكل حلقة، حيث أنكم تشاركون عبر اتصالاتكم وأيضا عبر تعليقاتكم في الفيسبوك في صفحتنا في بثنا المباشر، وأيضا عبر الواتساب والماسنجر، وتحت تحطوا كمان اقتراحاتكم بالمواضيع اللي تحبوا كمان نناقشها يا دينا. وطبعا كل يوم قضية جديدة في بين الناس.

0: أكيد أكيد. اليوم بما إن إحنا بادئين معكم بموضوع، ولكن موضوعنا وقضيتنا اللي بتنطرح اليوم بتكون لكم أنتم مستمعينا ومتابعينا، وأنتم الحكم هنا. لذلك بنبدأ أنا وزميلتي مواهب وزميلنا من الإخراج ناصر فائز، وأيضا من المكتبة الصوتية ياسر شوقية مواهب، بأبرز الأحداث المتواجدة على السوشيال ميديا. ودائما بنقول بأنه هناك مواضيع كثيرة بنعمل عليها لفة سريعة، وبنشوف إيش أكثر المواضيع اللي الناس كانت تتكلم عنها اليوم وأمس.
1: طبعا أكثر شيء شغل الناس اليوم وهو وأمس بالأصح هو الأمطار. صور وفيديوهات انتشرت على منصات التواصل من أكثر من محافظة، والأجواء الجميلة اللي غطت صفحات التواصل، بينما أهل عدن كالعادة
0: والبيوت ما عاد تتحمل لا مطر ولا حتى رياح.
1: وكمان يدينا من بين التعليقات اللي لفتت انتباه هنا، هي أحد المتابعين اللي كاتب: المطر نعمة، ولكن إذا البنية التحتية ما هي جاهزة تتحول النعمة لمعاناة. وبينما كتب آخر: يا رب اسق البلاد والعباد واجعلها أمطار خير وبركة.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. ومن الأشياء كمان اللي شغلت الناس خلونا نقول بشكل كبير اليوم هي قضية الأطفال. يمكن ما فيش صفحة إلا وتكلمت عنها، ولا منشور إلا وتلقى تحته مئات التعليقات حول هذه القضية.
1: طبعا الناس كلها تقريبا يا دينا ولفتت
0: تفضلي مواهب.
1: لفتت الانتباه طبعا ان هذه القضية مست كل بيت يا دينا، والناس المثقفة ومتفقة معنا ان حماية الاطفال مسؤولية على المجتمع والاسرة والقانون جميعهم.
0: والناس كمان كلها تقريبا كانت تقول كلمة واحدة: الأطفال خط أحمر. وكثير كثير طالبوا بتجديد العقوبات وتعديل القانون حتى يكون فيه ردع حقيقي لكل من يرتكب مثل هذه الجرائم.
1: بعيدا عن هذه الأخبار الثقيلة في السوشيال ميديا، ما خلتنا أيضا نروح للمعتاد وهو الصور والمقاطع والتعليقات اللي فيها كمان يدينا ضحك وفيها رسائل وفيها أمل إن الأيام الجاية بتكون أفضل وأحسن.
0: وبرضه من المواضيع اللي ما زالت حاضرة بقوة: الخدمات والمعيشة. كثير من المنشورات رجعت تفتح نفس الملف، والناس تقول هموم المواطن ما تغيرتش، بين مطالب بتتحسن بالكهرباء وبين استقرار المياه وتخفيف أعباء المعيشة والغاز.
1: يعني باختصار شديد يدينا السوشيال ميديا اليوم بين الناس فرحانة بالمطر، وناس تشوف انه عدن لازم تكون افضل واحلى، وناس تدعو بحفظ الاطفال والاسر، وناس ايضا تدعو لحمايتهم، وناس ما زالت تنتظر تحسن الخدمات. وهذه كلها كانت جولة سريعة في منصات التواصل الاجتماعي اللي موجودة في حياتنا اليومية.

ناصر بيقول بأنه رجعنا معاكم على الهواء مباشرة، وأكيد الآن معانا موضوعنا المهم جدا واللي أصبح حرفيا ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا بنتكلم ببساطة عن مسألة الطفلة اللي غرقت في أحد المنتجعات، وأنا مش بالضرورة أقول المنتجع لأنه الكل عارف هذا.

0: المكان اللي غرقت فيه، وهذه الحادثة هزت الناس ووسائل التواصل امتلأت بمنشورات تتحدث عن انشغال بعض أولياء الأمور بالغات والشيشة وقت وقوع الحادثة. وبين ما يتداول وما تستكشفه الحقائق يبقى السؤال الذي لا يرحم، هل تحولت بعض المنتجعات إلى جلسات غات وشيشة بينما يترك الأطفال يواجهون الماء وحدهم؟
1: هل وصل بنا الحال أيضا إلى أن تصبح راحة الكبار أهم من راحة الصغار؟ هل يكفي أن نقول للطفل روح العب؟ لا طبعا، ثم ننشغل عنه دقائق قد تكون كافية لحدوث كارثة مثل ما حصل قبل أيام. سؤالنا التفاعلي لكل المتابعين الأحبة اللي بننتظر اتصالاتهم على رقم برنامجنا 781-95-21-21-387-913، هل نحن أو نحن في موسم الرياح والبحر وأحواض السباحة لا تعرف المجاملة؟ فمن المسؤول عن هذا الإهمال؟ هل الأهل وحدهم أم إدارة المنتجعات؟
0: ومثل ما انتم عارفين بانه هذا الموضوع اللي احنا بنترك فيه المجال اللي بعضه بنتكلم فيه وبنتناقش فيه، واحنا عارفين بانه يا مواهب فعلا اصبحنا بنروح كل المنتجعات للاسف الشديد، بنشوف الاهالي جالسين ومخزنين ومشيشين وبتلاقي الاطفال بيلعبوا. طيب هذا ابن من؟ ويا ما بنسمع كمان حكاية يقولوا لك فلان ضاع وابن من هذا. مواهب تفضل استقبل الاتصال.
1: نقول الو يا مساء الخير. ألو، حيا ومرحبا.
2: مساء الخير.
1: مساء النور سيد محمد، تفضل.
2: مساء الخير، مساء النور، مساء الفل، مساء التفاعل.
1: الله يسلمك، أمين يا رب العالمين. سمعت موضوعنا أستاذي؟
2: سمعت الموضوع، هو مشكلة عدن عدن، والله عدن فين عدن اللي كان زمان غنى أحمد قاسم يا ليت عدن ما تسير يوم تسير بها ما شغل النوم.
1: يا سلام،
2: كانت عدن. الآن مشكلة واضح، يا ما تكلمنا أولا السواحل، نبدأ من أي ما انتهيته. كان أول تروح يتمشى الواحد، لا كان في الحراسة خبر السواحل حتى بلبس مدني ما حد يعرفهم، وكان يروحوا يتمشوا ويصبحوا آلات وغير آلات، حتى أطفال يتمشوا. أمان الله ما فيش هذا الظاهرة السيئة اللي جاءت لنا.
1: أيوة.
2: اللي هو كله فندات وشيشة، يعني كلام مغزل صراحة. يعني تجيب لك شيشة على البحر، هذا كلام إلى حد ما يقول لي واحد أنا ما رحت بفترة الظروف الصحية، قال لي إحنا بنوع عشش للكندات لهذا الشيشة، ولا بنوع عشش، يعني حاجة غريبة جدا شوهوا عدن في هذا الأمور.
0: والمشكلة يعني يا عم محمد، يعني أنت بتزعل لما بتشوف. صح، شوف بقول لك حاجة، وكلنا مؤمنين بدا الكلام قضاء وقدر ومن رب العالمين، وكل شخص عمره بينتهي الوقت محدد، بس يعني كمية الإهمال اللي إحنا أصبحنا بنشوفها بالأهالي مش طبيعية يعني إطلاقا.
2: والله أقول لك وأقولها بصراحة رغم الألم، هذه أمور دخيلة على عدن صراحة، دخيلة أقولها بصراحة. أمور دخيلة على عدن صراحة، عدن تلوث حتى الحيوانات، لكن الآن للأسف كثر المعطلون، كثر كان أول يجي واحد والله ما عليش حتى على الباتة ولا غالي ولا يعملوا له مشلة في، كان برستة يعني جنيد برستة في جال سعد راح يدخل عدن يعمل مشلة يقول لهم في زيادة يقول مشلة يقول، لكن كان يتلوث وثقافة وحضارة يتعود عدن، الآن كثروا. الآن مشكلتنا المطر يتحول من نعمة إلى نغمة.
1: أيوة
2: صحيح. ليش ما نقولها؟ ليش انت تضري مثلا جبل شمسان حتى الجبال بنوا فوقها،
1: يعني ايوه
2: مجرسيون ماشي داخل منافذ.
1: أيوة.
2: كان اول في منا منفذ من الصهاري الى بنك الاهلي عبر الصهاري، انا شفت هذا اكثر عملي فكرته الى بنك الاهلي.
1: ايوه اللي يسموها السايلتان،
2: الى المياه الى مستشفى عدن حاليا الى البحر. الان تصوري الى حد انه واحد وصل بنا عند البنك الاهلي بنا كشك فوق المنفذ حق البنك الاهلي حق المياه، بنا يقول لنا بنا كشك والكداري في خطه المنافذ في المطار الثاني فوق ابناء عدن. انا اعرف جميله لي بيتها جنب الصهاري، كان في كود ترابي يمر فيه المي من جبل الصهاري
1: بجانب الصهاري.
2: أيوة. على يسارها قالت لي الان بنا عشوائي داخل الممر هذا من حجر الترابي، قال يجي المي خلاص يشيل عائلات بحالها وبيوت بحالها. مشكلتنا ننظر إلى العمل الآني المؤقت، ما ننظر إلى المستقبل، إلى عدن ذيك عدن اللي يسمها رامبو ثغر اليمن الباسم.
1: نعم.
2: أو ثغر عدن الباسم. أو ثغر الجزيرة كلها الباسم.
1: أيوة.
2: لكن تعاني من والله أنا عرفت في 77 للذكريات، ها أجي الشيخ زايد ها، وبعدين كنت أنا في خدمة مدنية وغالي يجور مع الفنون الجميلة، من فضل رحت أنا كمان، لأن اللي أشتغل كان أحمد الريد لحمة قاسم وكثيرين أستاذ عمر مكرم، فرحت أنا هناك كان معي الإعلامية أمان بلجون عادي كان كاتب معي.
0: أيوة.
2: إحنا اللي معه منون الشيخ زايد قال يا سالمين، أنا قال لا في في هناك ورشة في في أروى تزورها. سالمين استغرب قال إيش ورشة تزور ورشة؟ قال لك معالم تاريخ. قال ورشة بقول لك بعدين ليش. راح الباب لا قدام مشكلة أبان قدام أروى دخل ورشة الشيخ زايد، قال ألف الشيخ زايد قال لي إيش قالك؟ قال لو كنت أجي أقضي إجازة ما مش فنادق متسعين ما مش حاجات في السبعينية في مريم في الستينيات كنت أنام عند هذا صاحب ورشة هاي أجي صاحب ورشة عايش. قال لي سلمان استغرب قال أجي أقضي إجازة عندكم أنت حتى قبل أن تريد البناية بريطانيا أجي تسمع البنية تحتية كنت أجي عندكم أقضي إجازة ما في دول الخليج كلها قال اشتغلنا بعد 75 كنا نقضي إجازة عندكم نحن طلاب قال وهذا ما ذكرت عندكم حتى الشيخ قابول فعلا درس في قبل حبيب فسلمان استغرب وقال الشيخ زايد لهذا صاحب ورشة هذه ورقة تعال أي وقت الأمارات ضيف عندي صاحب ورشة استقع يقول بغلبها السياسة قال لا خلي سلمك بلي ضمان أني باجي
0: شوف الوضع الوضع يعني اللي تغير ما بين زمان اللي انت بتحكي هذه الحكايات كيف كانت والثقافة وكيف ثقافتنا اصبحت اليوم وتغيرت
2: دينا مواهب
0: ها
2: العالم يتطور ونحن نرجع للخلف
0: للأسف نعم
2: لأن واحد من المسؤولين مثل عباس قال رجع على القرية للأسف نقول المثقفين الثقافة ما هيش دكتورة ثقافة التعامل اليومي في عدن حافظوا على عدن حافظوا على عدن فهي رمز أعيننا الله يخليكم
1: شكرا لك أستاذ محمد الله يسعدك دينا كما قلتي عزيزتي أنه أصبح إهمال الأسر لكن في بعض الأسر والله بتنتبه لأطفالها يعني بنروح البحر بنلاقي أسرة تنتبه لأطفالها أم تجري بعد أطفالها وفي أمهات أني طبعا واجهني دي المشكلة ناس أقوم من صنعاء أعتقد أو من منطقة من المناطق فحصلت طفلة ضايعة وجلست ألف فيها المنتجع كامل والإدارة ويصيحوا مش منتبهين ورغم أنهم ثانيهم كانوا مسافرين دولة خارجية يعني
0: للأسف
1: يعني
0: الشديد.
1: أنت بتقومش تدور على طفلك وأنت مسافر بعد ساعات متى عاد بتدور عليه بتروح وبتنساها
0: أيوة هنا
1: يعني
0: المشكلة
1: معاناة واحد. بصراحة
0: اتصال جديد ناصر بيقول يا حيا ويا مرحبا
3: ألو مرحبا
0: يا مساء الخير حيا. والسعادة
3: يسعد مساك دينا مساء السعادة مواهب مساء الخير للجميع وطاقم العمل وكلهم متواصلين معكم والمستثمرين
1: امين يا رب العالمين ومسائك اسعد ان شاء الله والمستمعين الاحبة في كل مكان تفضلي استاذه منى
3: ومساء المطر الحلو اللي نزل على بعض المناطق المجاوره
0: ونحن نتمنى كنا تعطينا كذا شو نتمنى كان ينزل على يعني شويه
3: علينا حتى السحابه
0: طيب السحابه اللي اجت
1: عنها اول امس كان في رياح بالليل كنت اقول الان بيجي المطر ما جاش
3: والله كلنا مترقبين بالبلكونات بالبواد تفرق على السماء بس الحمد لله
0: يمر علينا شوية غبار يعني وأمور ولا
1: ربي بيحل علينا بالنعمة إن شاء الله
3: إن شاء الله وينزل المطر يعني سبحان الله بحكمته بأمره بحكمة يا شعب
1: نعم فده منا بحكم أنك تربوية كما ذكرتي لنا نحن معانا موضوع عن الأهل وعن الطفلة اللي غرقت قبل أيام كلمينا عن هذا الموضوع ممكن؟
3: أكيد أكيد طبعا هذا الموضوع مهم جدا وأنا كمان زي كمواهب حصلت لي أكثر من موقف بالساحل والأماكن اللي زي هكذا مع الأسف يعني الأهالي مش عارفة يعني عقولهم مش موجودة أو أنه سوء وعي أو مش عارفة إيش فبتجلس تشوهي وصاحبتها أو شلة يقوا مع بعض عائلتين ثلاث عائلات وبيخلوا الأطفال من سن 4-5-6 سنين مع بعض بيلعبوا وتقول لك بعدين لما يحصل موقف اختها تنتبه لها يعني زي الان ثنتين طفلات واحده بالست سنين واحده بالاربع سنين اشوفهم انا احنا طبعا واقفين على اولادنا كلنا انا وخواتي كذا اشوف البنت انها تساعد اختها واختها كانت بتقرا
0: ايوه
3: ويقول ساعدوها البنات واختي تجري معاها ندور لها وهي تبكي البنت ندور لامها اجي لها امها بكل سهوله تقول لي اختها معاها اختها معاها وين اختها
0: يعني وهي الحالة طبعا طفلة حتى هي الحالة طفلة تدور من اللي انتبه لها
3: تتكلم يدينا وتحرقي وتنصحي والله
0: ما فيش فايدة
3: اللي تقول لك ملك داخل يعني أيوة. بأسلوب بس بوكها وملامحات بندر تقول شو عليكم بعد كلكم لما
0: أيوة.
3: ما بيستوي باش حاجة الله بحافظ لا نحن زي ما ذكرت يدينا مؤمنين ومسلمين انه كل الاعمار بيد الله وكل من الله بس كيف انت كأم او كخالة كعمة الاسرة اللي بتروح مع بعض وحد انت وفتاتي مع خالته ما انت لازم تكوني واكنة انك ابنك او بنتك طفل يكون في امانتك او حد من اهلك عمتك جدتك اللي يروح مع الرحلة أو تتناوبوا زينا نحن لما نروح مع بعض خواتي أيوة. أو بنات عمي أو زوجة أخوي إيش بنسوي؟ بنجلس سنتين وواحدة بتجلس عليهم وبنجلس وهكذا بنخليها تجلس وبروح أنا مثلا أو أختي وهكذا علشان خاصة الأطفال اللي بيكونوا بسن 4-5 سنين كيف بيكونوا فاهمين كيف يتعاملوا مع الساحل أو حتى المسبح اللي فعلا شوفوا قبل أيام برضه طفل عمره تقريبا 5 سنين أو 4 سنين يعني مع الليل ومع الظلام ما انتبهوش الأطفال منهم تخيل يروحوا 4-5 عائلات يعني حوالي من 20-25-30 طفل
1: صارت كمان هذه الحادثة حق المسبح أيوة
3: شفتي كيف قبل يومين حصلت ولد وهو وحيد أبوه وأمه صغير وراح فيها يعني بعدين لما تروح يعني يحصل زي ما قلت الكارثة إيش الفائدة الولولة ولا الطام ولو كان ولو كان احذروا من البداية أي عائلة تروح مسبح منتجع حتى على فكرة يا مواهب ودين الملاهي والأماكن اللي فيها
1: أيوة كلها كلها خطيرة
3: مش مؤهلة يا جماعة المسابح حقنا برضو حتى الوايرات اللي تحت هذه اللي بتعمل أضواء وكهرباء يكونوا على دراية لأنه نحن في مكان ما فيه تنظيم ودولة أو مكان بيحاسب أو يعني بتكون في رقابة على المسابح هذه على المنفقعات أيوة. دورية ما فيش والله العظيم يعني لا ما فيش سبل أمان الأمان من الله سبحانه وتعالى بس
0: يا أستاذة منى يعني إحنا الآن لما بنجي طب نتكلمنا بطريقة تربوية ولقينا ما فيش أي قبول ولا لقينا أي فايدة للأسف تكلمنا بطريقة يعني شوية كانت شديدة اللهجة وبرضه كمان ما لقيناش أي فايدة يعني لما إحنا بنجي نتكلم ونقول لهم يا جماعة مثل ما ذكرتي يعني بالآخر دول الأطفال أمانة مش أنا بجلس وللأسف أنت عارفة إنه مواقع التواصل كله تتكلم على حكاية إنه الأهل لأنهم يروحوا هناك ويكونوا مش فاضين يكونوا مخزنين يكونوا مشيشين أيوة فهذه أيوة الظواهر أيوة. اللي أجت عملت علينا عملت على تشتيت الأطفال
3: بأمانة يعني قدام عيني شفت بمسابح في السواحل في ما بروح مسبح في عائلات بتروح نساء مع الأسف بالشيشة والقات ويستأجروا قراف أو كذا وبيجلسوا بيخلوا الأطفال يسبحوا أساس أنهم بيتفرجوا عليهم وهم بيقفلوا عليهم مع الليل أيوة. مع الظلام ومع الحر والأجواء الحارة ما بيروحوش بوقت ضوء أو وقت شمس أيوة. يروحوا من بعد المغرب تخيلي إلى الفجر وهاتك يا وعلى فكرة حكاية القوارب ومغرب كمان يشيلوا لك قارب مع بعض أيوة. إلا أطفال وكلهم يروحوا مع بعض يدخلوا فين سبل الأمان في هذا القارب إذا كان مثلا عنده مشكلة عنده يعني هو يدور بس فلوس والسلام هو نفسه هذا صاحب القارب ما نجاري كيف حتى يمشيه ليش تقدروا عيالكم وتقولوا الله الحافظ لا الله أعطاك كمان عقل وقال لك أنت إنسان وبشر أعطيت من يسر العقل ما بجد الإبني بعمل كل احتياطاتي والباقي على الله
0: نعم ونعم بالله
3: لابد أنك بالذات النساء بالذات الأمهات يمكن الأب أكيد له مسؤولية بس أنت كأم أنت بالذات ابنك معك وخاصة الطفولة يكون بجنبك بحتفك بيدك ما تسيبيه دقيقة أو ثانية
1: أكيد أيوة
3: مش جاسلي مع الام بي ثري والله العظيم ام بي ثري وقات وأغاني وابنك ما أنت جارية في الراحة قدام عند الملائكة وأنت مش عارفة يعني والمدارس كمان حتى المدارس بيشلوا رحلات لا بدنا يكونوا عند حسن الأمانة وأنهم ينتبهوا يكونوا مشددين في هذه الأمور عند الرحلات تحت الكوارث مع الأسف لابد أن نسلط كمان الضوء على هذه النقطة
1: أيوة صح
3: يعني
1: كلامي
3: وشفت هذه الحوادث حصلت يعني أنت بتخلي الطلبة يروحوا ويدخلوا وأنت تجلسي تشوهي مع زميلتك أو لا مين سمع هذا الكلام ده صاحبه صافطوا داخل المسبح أو حتى بالألعاب بالملاهي وهكذا كثير من الأخطاء مع الأسف نحن كمجتمع كأسرة مسؤولين عليها من كل النواحي وأكثر شيء أنا ألوم الأسر والذات الأمهات
0: فعلا أكيد أنا بشكرك أستاذة منى على كل هذا الكلام والنصائح يسعد قلبك وكل أوقاتك يا رب وحقيقة يعني في أشياء بتكون مؤلمة بس إحنا ما بنقدرش غير نتعامل معها بطرقنا اللي بنحاول نوعي فيها الأهالي وبنحاول نوعي فيها الناس
1: أيوة.
0: ولكن ذكرت أستاذة منى يا مواهب نقطة مهمة وإنه باقي شوية والأهل بيقولوا لما بتروحي تودي ابنهم ضايع بتقول لك يعني ما يخصكش الموضوع مش من اختصاصك
1: مرينا فيها هذه دينا والله بجد بس كمان نحن حابين كمان نوجه لأصحاب المجتمع المنتجعات رسالة الإضاءة لازم تكون قوية في أي منتج كما قالت أستاذة منى يروحوا بعد المغرب أو بعد غروب الشمس علشان إنه ما يكونش هناك حر لكن لما يكون المكان ظلمة أكيد ما بيبنش الطفل لو غرق
0: أيوة.
1: الطفل لو صار لوشين الطفل والله بجد أني مع أستاذة منى أني ابني صدق طول فترة المدرسة ما قد يوم خليته يروح رحلة مع المدرسة لاني ما تقش بحد يعني مش كما لما أنا بروح بشوفه بنتبه له ومفروض كل أم وكل أب يكونوا حريصين جدا على أطفالهم هذه أمانة بعمقك لا تقولش خلاص بنقولها
0: قدو ابني يصير بالله يصير بالله لا موهبة احيانا يسكهوا منهم. خلينا نقول كذا
4: يا بنات
0: هنسمعي
4: بنتي ما خليهاش تخرج تدخل البحر. انا معي وحدادي الحمد لله قد زوجت مع جوهان.
0: أيوة.
4: لكن انا قدني اصيح فوق اقول لها شوفي لا تخليش يعني يروحوا البحر لا تجيبي اني لما تروحوا احد ما رش يعني جالسة بالبيت شاد عليها منك لأن الأم هلا والأب هلا تمام لأن حرام كيف

0: يعني يسبحوه، والله لا عاد يغرقوه ولا شيء، تمام؟ ليش يروحوا يتسبحوا؟ حتى بقى قريب المغرب لما يقولوا لي يلا بتجي معنا البحر، اقول لهم طيب انا باجي معاكم، اجلس بعيد افتقع، انا حرمه كبيره افتقع من البحر.
1: ايوه
0: والله العظيم. بعدين ابن بيتي وابن بيت بيتي يعني بنت اختي، ايوه امه تقدر تعرفيها المواهب،
1: ايوه
0: ايوه هيفا، وبعد معاها ابن واحد بس راح يتسبحوا، رحنا راحوا يتسبحوا مدري فين، بعد قالوا غرقوا غرقوا، افتقعت اني ليش يقدر سكر فيني
1: وعادوا يرتفع زياده.
0: ايوه قتلهم حرام عليكم
1: والله يا خاله، السكر يرتفع من غير ما حتى لو ما في بيك السكر تسمعي. أيوة. حد غرق خلاص تجيك الحاله والله.
0: صارت نفسي قد ثاني مره لو اجي معاكم ولا بروح البحر، ما اروح هواتي ولا في عروق
1: البحر. غدار يا خاله.
0: ايوه ايوه ايوه قدر الانسان بقدر، بس يروحوا يتشوهوه، لو شفتي كيف في ناس يروحوا يتشوهوه ويخزنوه ولا يدروا بعيالهم.
1: ايوه
0: ويشيشوه ولا يدروا بعيالهم، مارهم 5 سنين 6 سنين.
1: أيوة.
0: يدخلوا لما البحر. الله انا شفت اني كيف استقع، استقع بصراحه. بنتي يوم ابدا ابدا ما تسبحت زي بنتي، خرجت تفتقع من البحر، لكن ما شاء الله معها عيالها هذول العيال زناقله، العيال يشتوا كلامهم.
1: اكيد اكيد يا خاله والله. شوفي كل جيل كل جيل خاص له اي شقول دينا
2: معامله خاصه.
1: ايوه
0: ايش تسبحوا؟
1: ايوه
0: احنا البنات مش كثير، مش كما العيال.
1: ايوه
0: ايش تو كلامهم
2: ساعات. شوفي تربيه البنت تختلف، انك بتقدري تسيطري عليها شويه.
1: لا الولد لا.
0: ايوه اما العيال لا، ايش تو كلامهم عاد الوقت هذونا شو كلامهم؟ اليوم نشطي راحوا يلعبوا كبه الساعه 6، إذا مشوا يزبطوا مشوا يزبطوا قيموا الناس بالليل كده الساعة 9:30 يلعبوا هنا جنب الباب عيال جوال. أقول لهم أص أص خلوا نحن نتمدد نرقد، إحنا حريم كبار ما يسمعوش الكلام.
1: أكيد يا خالة، وطبعا نحن بنناقش وبنعمل رسائل. أيوه. لأصحاب المنتجعات وللأسر. أيوه. للأمهات. نشكرك يا خالة على اتصالك الجميل، الله يسعدك. وطبعا هذه رسالة مننا لكل أم وأب، حافظوا على أطفالكم. طبعا هم ما يقولش بالساهل، في ناس محرومين من الخلفة.
2: أيوه
1: ما فيش معهم أطفال، يتمنوا ظفر طفل على ما يقولوا، صح؟
2: أيوه.
1: يلا ناصر معنا اتصال جديد، نقول ألا معنا فاصل، نروح
2: أوكي
1: فاصل
2: ناصر ولا
1: ونرجع لكم.

0: حكايات طويلة طبعا احنا بنحكيها معكم وبنعرف فيها آراءكم حول هذه القضية اللي هي حقيقة تعتبر شيء مهم بالنسبة لي، يعني انا ومواهب وايضا كل الناس احنا فقط نمثل اصواتهم بشكل كبير. ومواهب احنا بنعرف انه الناس اصبحت يعني البعض اللي بيسمعني الان بيقولوا انت دينا هكذا عميتي كل الاهالي،
1: لا ما عمينا،
0: نتكلم على جزئية معينة وجزء معين من الناس اللي اصبحنا بنشوف معهم الاهمال.
1: ونقول الو يا مساء الخير للمتصل الجديد، حيا ومرحبا.
2: ألو، يا مساء الخير.
1: يا مساء الورد على عيونك، من معانا؟
0: أم حمزة.
2: أهلا يا مواهب، أهلا
0: أم
2: مدينة.
0: حمزة أيوة. حيا الله يسعد قلبك.
1: ولا حفظت صوتك يا أم حمزة، لكن إن شاء الله مع الأيام.
2: خلاص الفاتورة التي ودينا وناصر يدفعنا
1: خلاص من عيوننا يا شيخ، من عيوننا ما تغلى عليك. سمعتي موضوعنا؟
2: سمعته جدا، والله عن السنة الأولى قربته ونوقعت فيه لما نبني غرق مرتين، محاولة غرق مرتين وربنا نجاه الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: يعني بس ما كانش يعني إهمال مننا ولا شيء، بس هم
1: قضاء وقدر من ربنا.
2: الكلام. أيوة هم شباب بس وإيش الكلام، وكم تكلمنا وكم قلنا مواسم الريح، كم هتفنا من زمان
1: صح
2: نتكلم. أنا مش عارفة ليش الأهالي والبنات مغيبات من هذا، يعني نسمع بالبحث وقبل ايام الطفله دي اللي غرقت،
1: ايوه،
2: ونسمع كمان لما نروح الاستراحات. يعني يعني تعرف البنات هذول الامهات كيف يتغيبوا، ما تدورش البنت عمرها سنه ولا سنتين ما تشوفش بنتها فين.
1: يا ام حمزه يعني لا قد بنت ام حمزه بنت تخرج الشارع، طبعا العصر يبدلوا لهم خرجوا الشارع خلاص. يعني نحن لما بنتكلم عن الاهمال مثلا او نجي على المحافظه على الاطفال وهم، انه حتى بالعصر حتى بالسوق لما تروح تتبضع بالعيد كم يا اطفال ضايعين
2: جاهل ضايع
1: بالمولات بالحفلات. يعني انت مفروض تركزي على طفلك، والمشكله اطفال صغيره من 3-4 سنوات، يعني فين عقلك لما تسيبي الطفل هذا الصغير؟
2: أيوة من صدق والله العظيم كنت فلدي بنيك من يديك.
1: أيوة
2: تشوفيوش الدقيقتين الخمس دقائق اختفى عليك في الراح.
1: يا أم حمزة يضحكوا علي، يعني ابني شباب وكل ما ساعة اتصل له، يعني من حقي. يعني الواحد على ما تربى، احنا تربينا ان احنا نحافظ على أولادنا، نتابعهم. أيوة. نسأل عليهم.
0: الله يعينه.
2: والله
1: شوفي ناصر قاعد
2: لا لا تمام، لا لا هذا ملم من الحرص الزايد والله العظيم. حلو هذا الشيء، أنا حتى كذا شوفي نعمل مع حمزة، يعني أيوة. دائما اتفقده، دائما اسال، دائما اشوف، حتى هو بيعرف اني اهتم فيه، بيبقى يحاسب على كل
0: يعمل
2: حركه،
0: يعمل حساب. ايوه يعمل حساب صح.
2: ايوه بيبقى يحاسب، لا انا استعاده ومي بتقلق عليا، لا انا ما بعرفش كذا ومي بتقلق عليا ويستأذن. هذا مش عيب والله العظيم، مش انه كبر خلاص يعني.
1: أيوة.
2: في تربيه باحترام برضه. ايوه حتى يا بناتي شوفوا موسم البلده، اني برضو اشوفه انه غلط يعملوا لنا بهذه الايام، لانه كل سنه نلاقي غريق.
1: ايوه
2: كل سنة.
1: أيوة. بس عملوا احتياطات جدا كبيره شوفيهم. انا كنت هناك طبعا كمان. وكان في احتياطات، واصحاب خفر السواحل ما شاء الله عليهم بحبو. يعني بس سبحان الله هذا قدر ومكتوب كما يقولوا،
2: قدر مو قدر ومكتوب. أيوة. ايوه بس هنا عندنا كمان بعدين تعبوا المنقذين. أيوة. كم بيكونوا المنقذين يعني الأمهات؟
0: أو أصبحنا ما عاد نشوفهم. شوفي أم حمزة للأسف، يعني أنا بتكلم عن النقطة هذه لما أنت عرقتي عليها حاليا
1: في عدن. أيوة بالذات
0: حتى المنقذين يعني اللي كانوا موجودين ويكونوا متواجدين، طوارئ، السباحين، هذه الأمور بالفترة. أيوة. الأخيرة ما عاد بنشوفهم.
1: أيوة ما فيش حتى بالمنتجعات ولا بأي مكان كمان يا أم حمزة. أيوة تذكري زمان كنا لما نروح منتجع أو حتى ساحل جردمول يا دينا، أيام الرياح كان في لافتات يحطوها بالتحديد. أيوة. أيام الرياح كانوا صحيح. يحطوا انه لا تتسبحوش في هذا الوقت، البحر مثلا مرتفع وكذا. أيوة. الان احس انني ما قد شفت لوحه.
2: لا لا كنا نسمع الكلام ونواكب الموجه دلادلات الشهور ما نسمعش.
1: ايوه
2: الشهور الباقيه نسمع، كنا نسمع الكلام ونسمع الدعايه ونرتب امورنا على كل حاجه. الان العشوائيه اصبحت كل شيء. خلاص تقول لك بنتي ما تدريبيش على قول استاذه منى ان تشيش وتخزن ما تسالش فين بنتي.
1: ايوه
2: انا والله مش عارفه، انا الجيل هذا كنت طالع ان احنا جيل شيشه وجيل تلفونات تعبون احنا صراحه. البنات وكم بنتكلم وكم بتتكلم وانتم كمان، وبالاخير وبالاول نرجع نقول الله يهديهم. وضروري ضروري ضروري كل ام تنتبه لابنها من كل شيء.
1: اكيد
2: والبنتين. من كل شيء من كل شيء، مش بس من البحر، من كل شيء،
1: من كل حاجة.
2: أيوة. تفقدي ابنك من كل شيء. وتحياتي لكم يا حبايبي.
1: الله يسعدك، شكرا لك يا أم حمزة. الله يسعد أوقاتك. وحقيقة يعني مواهب ذكرت بأنه لازالت إلى حد اللحظة هذه وهي بتطمن على ابنه وأم حمزة كمان، وهذه الأمور يعني من ضمنه كمان أنه فعلا مش معناه أنه الأم لازم تكون لوقت محدد. مواهب الناس
0: أيوة.
1: تفهم أنه الأم خلاص لما يبدأ ابنه يشب شوية تقول لك لا أتركيه وسيبي، أنت فعلا أعطيه مساحته الشخصية، أعطيه
0: أنت تضغطي على كده. نعم
1: بس لا. مش لدرجة أنك تسيبي ابنك ماشي
0: أكيد. وأنت عارفة والله بعض الأحيان دينا لما أكون مثلا تذكري لما نخرج أنا وأنت بعض الأحيان ما اتصلوش، يتصل لي أمي اليوم ما
1: استغرب لأنه تعود أساسا.
0: أيوة لازم أنت تتابعي ولدك صغير كبير، هذا والله العظيم ليك ولصالحك، أنت بتحافظي عليه، ربيتي وتعبتي يكفي 9 أشهر حملتيه، مش بالأخير تجي تخزني وتشيشي. نحن طبعا ما نلومش كل الأسر يا دينا علشان الناس ما يقولوش إن إحنا متحاملين على حد، لا صحيح. والله بس إحنا حاول إن إحنا نوصل رسالة يا ناصر، انت بيوم الايام كمان بتكون اب لازم تحافظ على اولادك. ودينا استقبلي الاتصال.
1: يا الو مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: حيا ومرحبا، كيف حالك خاله؟
3: الحمد لله. تحياتي لك المواهب اليوم ناصر.
1: ايوه
3: يحفظ الله.
1: الله يحفظك انت كمان
3: ويعطيك الصحه.
0: الحمد لله. اني اسفه امس اتصلتي علي واحنا على الهواء طبعا بجوالي يا ام احمد، ما اقدرش اني اودي جوالي للكنترول عشان يجاوبوا عليك، فهمتيني؟
3: العفو انا اسفه.
0: لا والله احنا كنا حابين انك تشاركي.
3: انا كنت اشارك بس امس ما حالفني شي الحظ، واليوم الحمد لله مساء.
0: الحمد لله رب العالمين.
3: على ايش اليوم تتكلم يا حبايب قلبي؟
1: اليوم شوفي يا خاله نتكلم على في يعني تحديدا طفله غرقت قبل يومين بمنتجع.
0: أيوة.
1: وللاسف يعني جينا نفتح النت ونشوف مواقع التواصل يقولوا انه اساسا الاهل مش فاضيين مخزنين ومشيشين والطفله غرقت وما حد داري بشي. فيعني حتى نقول لو مثلا اهله ما كانوش مخزنين مشيشين لنفترض هذا الكلام، بس انه كيف نحن نخلي اولادنا تحديدا يسبحوا بهذه المواسم اللي ياما حذروا منه، احنا بنعرف رياح وامور
3: يحذروا، وبعدين كل يوم لا تدخلوا عيالكم الرياح وده كل سنه كل سنه كل سنه ها وبعدين يكونوا يا بنت شاغل سيبوا جهالهم.
1: أيوة.
3: كل يوم يلعبوا.
1: ايوه
3: وما ينتبهوش ولا ينتبه ولا شيء. يا بتصدقي مرة رحنا عمران.
1: أيوة.
3: تمام. بالبابور نمشي نمشي لما نص وتنحنا بنخرج سنة الشعب الفارسي.
1: أيوة.
3: واحدة تصيح بتي بتي بتي نسنا هناك. ها.
1: أيوة.
3: نسنا هناك.
1: نسات بنتي هناك.
3: نساتها.
1: يعني هي مش شنطة ولا أي حاجة تنسيها.
3: شوفي. هذا الحريم الحريم والرجال هنا بلا وعي، مشاغل بالقات ومشاغل بالترترة.
1: لا حول
3: ولا يقول لك الرياح والله يا بناتي إن حتى لما تزعي من جنب الرصة تفتقعي من البحر.
1: أيوة أيوة أيوة
3: كفاية. وصح كلامكم، كان أول لا افتح حمراء يفعلون.
1: أيوة. تحذيرات كنا بنسمع ونشوف التحذيرات.
3: أنا أذكر لا افتح حمراء حتى يا بناتي الحفرة الحفره سولا لابسه.
1: ايوه دحين ما فيش
3: دحين ما فيش، والغواصين كم بيكون يا حبايبي
1: يا خاله؟ ما عاد نشوفهمش. المشكله
3: ما يشوفهم.
1: كانت بفتره يعني كانت في فتره متواجدين.
3: مالكم عدى؟ قال يا خاله ما هبوا نرابط، قال من صبح الله لما في الليل.
1: ايوه
3: حتى ما هبوا نحنش حق الغداء.
0: طيب المنتجع اي منتجع بيستلموا فلوس من الناس لما يدخلوا؟
1: ايوه
0: قيمه الدخول، قيمه الغرف، قيمه اي حاجه متواجدينهم داخل المنتجع المفروض يكون في معهم سباحين.
3: العمل يا حبايب قلبي على الشخص الذي ماسك الذي حقه المنتجع. اي واحد يدخل شوفي يا جماعه الدنيا رياح، حافظوا على الاطفال لا تخلوهمش يدخلوا خطر كذا هودا الا ما فيش. بس الفلوس جننت بهم.
1: ايوه
3: جننت بهم الفلوس يا بناتي، ضيعت النفوس الفلوس.
1: لا حول ولا قوه، ضيعت عقول كثير من الناس يا خاله والله
3: والله العظيم.
1: الله كريم.
3: الفلوس والقات.
1: ايوه
3: القات
1: الله كريم. هذه بلوتنا احنا، بلوتنا احنا في اليمن للاسف الشديد هي شجره القات.
3: بس لما يكون الولد كبير ما تقدرش تمسكيه. بس انا من ناحيتي ازوم بعده من ركن لا ركن.
1: ايوه لازم
3: والله العظيم قسما بالله اني من ركن لا ركن ماشي معاه. ابوه مات.
1: ايوه
3: واني بعده خلينا احنا قليل نبيض وقاهن احنا.
0: ايوه بعدين الناس بتقول اساسا سلام الله على من ربه يا خالي.
3: سبوني.
0: ايوه.
3: تربية حرمة ولا لا لا والله لا.
1: ايوه صح كلامك.
3: في هدرة الناس كثيرة. ايوه. التعاون ما في.
1: ايوه.
3: لما في حاجة ما يعقبهمش يهدوا.
1: صح.
3: يشعلوا له ولدي ماسك التلفون ولدي دو دو دو دو.
1: والمواصل مواقع التواصل الاجتماعي تشتغل طبعا ما شاء الله.
3: تشتغل هذه. هذه من يومها ما حصلناش العافية.
0: من يومه يومه يا خالة نحن بنسمع يعني قصص أيوة. وحكايات ما شفناهاش على أرض الواقع.
3: بناتي كذب.
0: كله وأغلبه والله كذب. وبنعمل وبنشوف إنه بسبب أساسا في تحريض كبير حتى على الأهل.
3: بقول لي في بعض البلدان بعد البلدان هذه اللي يشوفوا انه كذبة وده والله العظيم يحاكموهم نحن ما فيش
1: ايوه
3: يحاكموهم
1: ايوه
3: ويصادروا حقهم التلفونات وغرامات دون الدول العربية كمصر مصر رغم ان في بك كل الاجناس لكن قانونه تمام
1: ايوه الحمد لله خالة انت ايش تنصحي الامهات باخر اتصالك
3: انصح الامهات حافظوا على عيالكم دون امانة في رقبتنا احنا أمانة
1: نعم.
3: يحافظوا عليهم ولا يودوهم أنا من ناحيتي لا يودوهم
1: في أوقات مخصصة في أيام غير أيام الرياح و... أيوة يودوهم
3: الشتاء.
1: عادي
3: الشتاء
1: أيوة بالشتاء
3: الشتاء
1: بيقولوا بيمرضوا
3: ها
1: بيقولوا بيمرضوا
3: ملاحة وشوفك عادي سو
0: إن شاء الله يا خالة بس إن شاء الله يتحسن كل شيء
3: البحر حتى لما تروح البحر حتى كانت تجلس عيالك كذا قريب الساحل مع الموجة تسحبه لا داخل
0: هذه هي بأنه أيوة. لأنه موسم رياح وتلاقي الحيسة من تحت موجودة
3: أنا أقول لهم حافظوا على أولادكم أيوة. أولاد المستقبل
1: سلامتكم
3: ما في بس مستقبل
0: نعم
3: يلا معاكم الله
1: الله معك شكرا لك
3: حفظكم الله حفظكم
0: يحفظك يا حبيبتي يا واستودعناك الله وشوفي مواهب يعني إذا بقولوا بنوديهم بالشتاء ولا بالصيف أنا بالنسبة لي صعب يعني أشوف إنك أنت تودي مثلا ابنك لمكان ونقول له تسبحش بيقول لك صعب جدا بس إيش والله أنا لحد اللحظة بتذكر إنه كنا بنروح طبعا مع أهلي وكانت أمي من النوع اللي ما تخليناش نسبح يعني لو بتخلينا نسبح وكانت واقفة عادة تكون واقفة قدامنا
1: أيوة.
0: بنسبح شوية يا دوب ما تلحقيش حتى خليني كنت بشوف عيال خالتي بشوف الناس يعني انت تشتي كطفلة مش فاهمة الوضع كيف بس أيوة. كانت امي مصرة بانه لا خلاص وقت قصير وواقفة تلاقيها معانا وحتى لما بنروح بنغير تلاقيها موجودة معانا غيرنا وبعد نرجع نلعب تقول العبوا أيوة. هنا قدامي بتفرج عليكم وكل شيء تمام بس الان تشوف الاهالي كل
1: لا
0: واحد
1: أنا مرة رحت البحر صح كلامك يا دينا تعطي لي عيال التياب روحوا غيروا كيف؟ يعني الطفل هذا حتى لو عمره 7 سنين
0: أيوة.
1: حتى لو البنت عمره 7 سنين أنا أستأمن أكون جالسة بمكان وأخلي طفلي يروح لا صح؟ مكان بعيد عشان يغير ليش؟ الحمام ده اللي هو بيدخله هل في أمان فيه؟ هل في ناس تمام؟ حتى لو قلنا تمام احنا على قولتهم ما بنخليش افكارنا سيئه
0: بس غريزه الام
1: يتفاءل بالخير
0: انت كأم يعني فاهمه ده الوضع
1: ايوه في حاجات لازم الام والاب كمان يشارك معايا يا دينا احنا ما بنحملش الام كل المسؤوليه الاب كمان لازم يكون شريك معاه عناصر قلت بتشارك معنا
0: تفضل يا ناصر المايك لك
4: شكرا على التثبيتين يا مواهب يعني بعلق اول شيء بالحق على النقطه الاخيره اول شيء يعني تبغى تقولوا قد صار
1: عادي يعني احنا بنسمعك بعدين بنسمع الاتصال
4: خذ الاتصال
1: طيب يلا هي
4: اختصر افضل
0: يلا يلا علشان نختصر الوقت ما في معنا وقت كثير الو السلام عليكم الو يا الو
5: الو السلام عليكم
0: يا حي مرحبا
5: مساء الخير دينا ومواهب
1: مساء النور عليك من معانا
5: معكم علي حمود من يافا
1: يا حيا بك متابعنا الدائم اهلا وسهلا تفضل سمعت موضوعنا
5: والله ايش الموضوع
0: احنا اليوم يا عزيزي بنتكلم على مسألة البحر بانه يكون خطر جدا وخصوصا بمواسم الرياح اللي نحن نعتبر فيها 6 و7 و8 ونحن نتمنى بس من الاهالي شوف انه ينتبهوا اكثر للاولاد لانه تحصل حالات غرق بشكل كبير وربما قد يكونوا الاهل مش منتبهين
5: والله هذا اليوم نشاهد الرياح والموج ومع احترامي للاباء والامهات يعني يمدون ابنائهم الى البحر
1: ايوه
5: عارف ان هذا اليوم يعني رياح وعارف ان حيص ابسط شيء بتلف وكلف حتى انت كبير يعني
1: ايوه صح
5: طاير الطفل قدر كبير بالشلة هاي الحاسة ما بالك الطفل.
1: أيوة.
5: وهذه مشكلة مشكلة يعني من يعني ما ينتبهوا لأولادهم يا أخي غيرك عارف إنه في ليش ودهم البحر ودهم أي مكان عند الشيء أتمشيهم طريقة ودهم الملاهي ودهم مول يتمشوا ليش ودهم ما لا تعرض أولادك للموت لا تهلكه
1: صح
5: لا بد أنه يعني أن ينتبهوا على أبنائهم وأنهم في يعني تكون أمانة عندهم
1: صحيح هي هو أمانة صحيح
5: أمانة أعتبره ليش ودي ورك عارف أن الدنيا موج والدنيا يعني البحر مش تمام مضطرب لا توديهم
0: نعم أتفق معك
5: أيوة شكرا
0: لك شكرا لوقتك عزيزنا ومتابعنا مثل ما قالت مواهب يلا ناصر أتفضل بسرعة طبعا كان متابعنا من يافع آخر المتصلين معنا اليوم وناصر هنا بنشاركنا من الكنترول
4: أنا لحب نشوف أتكلم على نقطة اللي هي قالت إنه كيف توصي عيالك يروحوا يبدلوا ثياب لحالهم إذا كانت أمس الطفلة وهي بحافتهم واصطلح لها الوضع هذاك
1: أيوة
4: اللي كان موضوع أمس
1: أيوة حق
4: فما بالك وانتي في مكان مليان ناس فيه غريبة وما تعرفيش حد
1: أيوة صح
4: نقطة ثانية أهالي عدن من صغيرهم لكبيرهم يعرفون أنه شهر 6 و7 و8 ونص 9 أو بداية 9 يكون موسم رياح ولا موج هايجة فكيف تودقوا هالكم للبحر
0: ويقول لهم لا تسبحوش ويقول لهم لا تسبحوش يعني كيف أنت تودي ابنك وتقول له لا تسبحش
4: لا توديهوش بحر
0: لا توديهوش
4: أنت عارف أنه الوضع كذا لا توديهوش بحر
1: نعم.
4: صح لا تقولش أنه بنروح نغير ما بخليهمش يسبحوا لا
0: لأنه كذب فجأة بتلاقي ابنك قدر رايح للبحر ويلا وتعال هنا وبكى وأمور وشغلات تسلم يا ناصر ويسعد أوقاتك متابعنا أنا بقول عليك أنك متابعنا لأنك أنت من الكنترول مخرج وبتتابعنا بكل التفاصيل وبكل اللحظات
1: وبالأصح كمان أنت زيك زي أي أب أو مسؤول وإن شاء الله طبعا في المستقبل لازم تحافظ الآن حافظ على عيال أخوانك وعيال خواتك وأخوانك الصغار
0: يا ناصر مواهب نبدأ نقرأ التعليقات المتواجدة معنا
1: نقرأ في البوست أول شيء معنا أبو خالد حلصم بيقول مساء الخير عليكم دينا المدني مواهب الجيلاني والمخرج عاصم حكيم طبعا عاصم اليوم مش معنا معنا ناصر خروج الأسر للتنزه وتغيير الجو في هذا الصيف الخانق ليس عيب أو ذنب ولكن واجب ومسؤولية الحفاظ على الأطفال يقع على عاتق الأسرة وهي تعلم جيدا أن الأطفال بحاجة إلى مراقبة مستمرة أما إدارة المنتجعات ومنها فأمنها مسؤوليتهم هو حماية الأسر والزوار من أي مشاكل أو مضايقات تحدث ومنع أي مخالفات فقط فلا نحملهم مسؤولية حراسة أطفالنا طبعا إذ لم تستطع الأسر مراقبة أطفالها في المنتجعات الأفضل تجلس في بيتها ولا يفيد الندم بعد الممات
0: فعلا يا أبو خالد يعني إحنا أيضا في متواجد معنا أبو حنين بيقول هل القاتل الحقيقي هو البحر؟ بل القاتل هو الأب والأم والأسباب قد يكون القاتل البحر أو الشارع البحر أخذ الروح في لحظة إهمال وعدم مراقبة للأطفال وبسبب انشغالهم لراحتهم الخاصة وتناسوا مسؤولياتهم تجاه أطفالهم الشارع حدث ولا حرج لنلاحظ في ساعات متأخرة من الليل والأطفال في الشارع لا رقيب ولا حسيب وهذا سبب من أسباب الاغتصابات أو الخطف والقاتل هنا الأب والأم لعدم حرصهم على أطفالهم وتعليمهم بعدم الإنقرار بعد أي شخص لا يعرفه وبيضيف أيضا بأن التلفونات المحمولة للأطفال هي أسباب قتل طفولة الأطفال وللأسف الشديد بدعم من الأب والأم على المدى الطويل وأصبح الوالدين هم السبب الرئيسي لموت الأطفال أو حياة كريمة فهم أصل التربية والتعليم قد يسأل البعض كيف التعليم لو أن الوالدين حرصوا على تعليم أطفالهم الصغار بالتعلم قراءة القرآن وحفظه ولو صور صغيرة وقصيرة قراءة وحفظ كان أفضل لهم من شراء تلفون لمس وإعطائه للطفل حقيقة
1: حقيقة من صدق معنا كمان شكري باقي سير بيقول سعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة والتوفيق دائما إن شاء الله للثنائي المتميز مواهب ودينا والمخرج ناصر وعمل إشارة الرياض عد الغد ويقول كالبحر وأمواجه أيامنا تمضي مد وجزر في أحداثها فلنتقن الصبر والقدرة على التحدي
0: وأيضا أبو خالد حلصم بيشاركنا كمان في بثنا المباشر وبيقول تحية طيبة دين المدني ومواهب الجيلاني وربان السفينة ناصر ناصر فائز وياسر شوقي، وتحية لجميع المتابعين الأفاضل. وكمان بيضيف أبو خالد وبيوجه هذه الرسالة لياسر، وياسر موجود حاليا وبيسمعك يا أبو خالد، يقول: ياسر شوقي لو سمحت أكمل أغنية عوض التكرير بعد البرنامج ظنان الشوق. طبعا ياسر بيسمعك، وإن شاء الله يا أبو خالد نستكمل هذه الأغنية بعد البرنامج.
1: دينا طبعا معي تعليق في صفحة الخاصة عندما نشرت البوست للبرنامج من منصور فيصل سيف، بيقول: الإهمال من الطرفين أو قد يكون من جميع الأطراف، ولكن بالأساس هو شخص نفسه أولا من يعرض نفسه للغرق أو السباحة في موسم الرياح، والأسرة لها دور كبير في ذلك الإهمال. عندما يكون الأطفال يتعرضون للغرق في البحر والمصيبة أنه لا يوجد من الدولة حماية هؤلاء الضحايا من الغرق وغياب خفر السواحل في أماكن السباحة. وطبعا معي تعليقات كثيرة كثيرة يا دينا، والأخت برضو ساندي بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختكم من السودان، برضو لازم إن إحنا ما نسبحش في مواسم الغرق، والكثير من التعليقات يا دينا.
0: عادي مواهب، إذا في مجال بتحبي تقرأيهم أو بتختمي، فمثل ما ذكرت مواهب يعني، وإحنا ذكرنا وتكلمنا وتحدثنا. أوكي إحنا وصلنا للختام، ولكن في قبل الختام كلام إحنا بنوجهه، يعني عمل الحلقات هذه ولو إن أحيانا بتكون مكثفة، ولكن في أمور لابد إحنا ننتبه منها. أنا الآن بكلامي هذا أمامكم جميعا لا أبرر للقاتل، ولا أبرر للمغتصب، ولا أبرر للمتحرش إطلاقا. جميع الأشياء اللي بيعملوها هي أشياء تعتبر محرمة وجريمة، لابد من تعديل القانون وتطبيقه بأقرب وقت ممكن. ولكن هذا مش معناه إنه أنا بضع اللوم وبنسى نفسي، أنا بنسى نفسي ومسؤوليتي كأم أو كأب أو أي دور من دور الأسرة بالمحافظة على الطفل، بالمحافظة على البنات على الأولاد، بإنه في أوقات معينة لا ما في خروج من البيت، ما في أي أشياء من كل اللي إحنا بنشوفه ومن كل الاعتداءات. للأسف أنا يعني ربما قد أكون حاليا نقدر نقول إنه الطفولة حقيقة يعني تشوهت، ومعالم الطفولة بدأت تنتهي للأسف الشديد. ونقول بأنه الحمد لله إحنا لحقنا شوية من الطفولة وعشنا شوية فيها مع الأهل.
1: طبعا دينا الكثير من الأسر تحافظ على أولاده، وفي نحن في مجتمعنا وحياتنا اليومية نشوف بعيوننا في ناس مهملين، نعم، وفي ناس محافظين على أطفالهم، فرسلتنا لهم الله الله بأطفالكم، هؤلاء أمانة في أعناقهم. وصلنا إلى ختام حلقة، نعم، اليوم معنا مواضيع متعددة كل يوم، وأنتم إذا حابين تشاركونا باختيار المواضيع ارسلوا لنا عبر أرقام تليفونات الإذاعة، ونقول لكم نلقاكم غدا في نفس الموعد. دينا
0: خلاص مواهب ما شاء الله، يعني انت وصلت للختام، فلذلك انا بقول لهم الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، بحث اتحاد الجمعيات والمؤسسات مع قيادات مديرية البريقة تعزيز التعاون وتوسيع المشروعات الإنسانية والتنموية بالمديرية. اتفقت وزارة التعليم العالي الفني واللجنة الوطنية للمرأة بعدن على تخصيص 30% من الوظائف ومقاعد المعاهد الفنية لصالح الفتيات. عربيا وعالميا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده تجتاز مرحلة مصيرية بثبات وسط تبلور نظام عالمي جديد وتحديات اقتصادية واستراتيجية. شدد الرئيس التونسي عبد المجيد تبون على رفض أي تهديد أمني يمس استقرار تونس، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. اقتصاديا، بحث الجانب الروسي والإماراتي توسيع التعاون الاستثماري والسياحي ودعم المشاريع الصغيرة بالتزامن مع الذكرى 55 للعلاقات الدبلوماسية. أعلنت شركتان ألمانيتان إطلاق رحلات جوية منظمة مباشرة بين برلين ودوسلدورف ومطاري دمشق وحلب ابتداء من أواخر يوليو الجاري. رياضيا، ينطلق عصر غدا الثلاثاء سباق المياه المفتوحة في خور المكلا ضمن فعاليات مهرجان موسم نجم البلدة السياحي. اشترط الفرنسي كريم بنزيما الحصول على كامل مستحقاته المتبقية للرحيل عن الدوري السعودي رافضا خيار الإعارة للأندية الصاعدة. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: يا لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا حبيبك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.